0: يفرم على كلمة وبس يعصب يفلتنا بالأرمني.
1: زوير قومي شو جار البور صدقوا تشكر كفافة علمس كفافة علمس.
0: ما هو عارف شو عم يحكي على اش عم يسب لي لأنه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
2: يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحز المحفوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كورس.
3: يلعن الساعة جيبوكم فيها لهون.
0: والطابق الثالث غربي في أبو معرور. أمير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا، بهمه شغلتين بس.
4: أنا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي، بس ما حدا يقرب على جناحي، الرقبة بتنفكها.
0: والشغلة الثانية ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنة البناية.
4: أمانة الصندوق إلنا أباً عن جد، بقص إيد اللي بتقرب صوبها، من أيام الأمارة ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
5: ولادي بيسلموا عليك على ترم الغادة.
0: محسوبك ساكن على السطح، وعندي أوضة على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة وتخشيبه مال الجنوب حد العين وميته حلوة يعني بحوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل بس ما عم بيتشارعوا كل يوم كوالي اولى بتفكرهم مختلفين بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير خصوصي بالهموم. وين جمالهم بصير نشر الغسيل البلاكين يا سعيدته عند اهل مرته بكسروان مرموا من البناية خوفا لتوقع بيضل على التليفون على رقم عمرته وحسين كمان.
2: شو بعمل بسرق يعني؟
6: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشيد. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
2: منين بجيب هلا البندوره؟
6: طيب العيد قرب وبدهم تياب العيد شو بقول لهم؟
2: يطولوا بالهم شوي لشوف شو في اعمل.
6: صار لك شهر بتقول لي طولوا بالكم.
2: شو بعمل مشعف حالي بيتشعفي؟
6: لا انا ما قلتش مية شعفي شعف تاني بيمشي الحال بس انا بدي اشعف العزاوه.
2: مش عم بمزح انا.
6: انا عم بقول اذا فينا نتدين قرشين لكن الله فرجي بعدين شايفها على كهرباء.
1: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقلنا الفايده يا مخلوقه.
6: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
1: وانا مش حرام انا
2: والله العظيم بعد شي نهار لحقت الحيلة.
6: قلبك ما تقولش هيك انت رجيل البيت انت السند.
2: ايه وانا وين مسنون مع شوية اتحمل والله العظيم لو ما بيتي طابق ارضي لك بنات حيلي من البلكون.
4: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فينا. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
2: ممنونك انا جاري.
5: كلك ذوق يا جار.
4: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
5: عم شو وحداني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
4: روح انتحر عند غيري اثا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
5: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
4: لك بامر هالقرعه
5: حبيبي يا طلال.
4: عيوني يا عمر.
7: نو نو نو مش معقول عم بيصير اسف مطر.
2: حياتي روقي شوي.
7: ما بدي روق ما بيكفي معدي بالبنايه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخذ ايد ماما بالكاريدور.
2: شو بعمل يعني؟
7: بيعه وخلص لي مشقه بقى صافي فيه.
2: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
7: والتفشيخ؟ انا شو بعمل بالحاله؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحده فقعه سرايا بالاشرفيه وانا جسوي رجتين بالحي الزفت.
2: ما بسمح لك لنا هيدا الحي له رمزيته حي الوحده الوطنيه حي العيش المشترك حي لا طائفيه حي تاريخي وتلاقي.
5: وطولنا على التلفزيون الله.
2: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الاخر.
5: الله يتقبل منك.
7: تفضل لك بلا نموذج.
5: بونسوار مدام نانا.
7: اهلا بونسوار.
5: توفا بيان؟
7: وي.
5: ونحن كمان توفا بيان ميرسي على شو شايفي حالك؟ اذا انت توفا بيان احنا توفا بيان وميرسي كثير كمان.
2: كيفك جار صفا؟
5: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته.
7: وين قاعده انا وين؟
5: على الكرسي.
7: ما لي عين ازم حدا على بيتي كلهم احسن مني.
2: لا مش كلهم احسن منك، انت عندك باركينج على القليلة هنا وين بصفوا؟
7: بشرفك نقولها، ما تهجينا بوتوكوا، مثلك هيك رح اميل عشا بي مونبلي، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
2: لحشان تترديها هلا.
7: وعينك بردها يعني ها؟
2: ما شايف الظروف، ابني قصته باللي سايب عن ما سكرته يا مخلوقة.
7: نعمل العشا بنشوف كيف ندبرها بعدين، جيب بابا من فرسكو، دبري توا، سيتا فيتا سوغر عليك اللي تتوندي تيج مافو موا.
2: وطولنا على التلفزيون، أو غير الفرنس ده الله؟
7: أنت اسكت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
2: انت مش شايفه ابنك بضل طوشنا بالطنطون؟
7: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم يدرس بيانو يا اريري؟
5: عايب مدام نانا جوال عكي هيدا اريري ما اريري. بيانو على راسنا وعيننا بس لو بيغير سقس بكون ممنون اللي له حد الدوفي ريح حدا يخبره ينقل.
2: معلي على نقطة وحده.
7: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم الرجيع على الكولتور.
4: يدق قد ما بده بس ما يقرب لي على الطابق تبعي. والله اللي بيتعدى على جناحي بفلت له رقبته.
1: جناح يا جناح منهم يا زلمه؟ منه شقه مثله مثلك.
4: لا مش القاعديه، عندي فيو بياخذ العقل. جناحي بيطلع على الارض، شوف طل وشوف. وعندي بالكون اذا بتطلع علي بتشوف الخروب والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كانك قاعد بالجبل.
8: ايه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
4: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اذنه، والله بياكلها.
1: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا. العم قولوا مثلك برجك بابل.
9: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
1: طفلوني يا عشتر غيري يا.
10: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول اذا تضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عند طلال.
4: حسين! ما تلعبش بعليقة.
1: ما فيش، هدول الاولاد عم يلعبوا فيه.
4: مينو؟
1: عليقي. شو يعني عليك دخلك؟
8: بدك تسأل هرم؟
1: احترمي حالك الياس.
4: هيك الله وكيلكم، دبي وصري.
1: شو يعني دبي وصري انت كمان؟
8: بدك تسأل هرم؟
1: عصيري واضح يعني عصير.
8: عصير شو؟
1: بستر ما بابا.
8: ودبي؟
1: كمان واضح، دبي يعني مرتك.
8: شو قلت؟ ولا انا مرت دبي وليه؟ لا اعملوا صوب فيك.
4: يضلوا بشارع كل النهار، ما في شي بسكتهم بوحدهم الا شغلة وحدة، نشيد وطني.
8: شو
1: عم بيقول؟ دبي ومكترة.
8: ولين كانك رجال تنزل لهون.
1: إن كنك رجال تطلع لهون.
11: طلع يا رجال شو ناطرة؟ بعدين انت عشو زعلان وما معه حق؟
8: بخصوص
11: مرتك.
8: احترم حالك يا سبتين.
11: انت احترم حالك.
4: يوم شريعة متغيري لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
8: بدي أعرف لو مني انت شو بتصوب هالبناية.
1: ولك روح، كان لك ايام اني حامل بناية على كتافي.
4: كل واحد بيعتبر حاله الاهم بالبناية.
1: لو مني هالبناية ما تعمري.
8: لو ما انا رئيس اللجنة
10: بالولاتي
8: ما كانت بعد وافع عشرية.
10: ايوة
8: ولا كانت مميزة بالبنايات محيطة فيها اخلينية.
1: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالأوضة حد الدبي.
4: فشل برقبته. كل عمر الأمارة هي المحافظة على الهوية. لو منا كنت صرت بخبركين ولحطتكم الدولة العثمانية.
8: ولك قبل الإمارة بكتير نحن هون، نحن المشرقيين الأصليين.
7: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
10: مغربيين؟
7: ايه نحن جينا مع الفرنسوية.
8: نحن فينيقية.
1: نحن عرب.
8: نحن مشرقيين.
1: نحن بدنا ننام. تواجدونا بابا، عنا شغل بكرة.
8: نحن هون قبل الكل.
1: نحكي عربي، شو منكون؟
8: كنا نحكي سرياني
4: وقبل أشوري.
1: مظبوط،
4: كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عمل لك. نحن بلد عربي.
8: نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
4: نحن بلد زواجهين
1: عربي زواجه فارسي.
12: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شي من هيدا. أنا شايفه ذو.
10: ذو شو؟
12: ذو بس.
10: لا
4: هذا أبو رائد.
10: أهلا أبو رائد.
4: أبو رائد زلمة علماني، علماني أصلي، مو من شق طائفيان أو زعلان من الوقف أو عامل ردة فعل على أهله. لا علماني بالفكر وبالدم، ولأنه إيه بيقولوا عنه خرفان.
10: فوت نام أبو رائد فوت.
4: بس والله مو خرفان، واعي ومكتر.
12: أوعوه بقى أوعوه، عيشوا بتجرد كبشر. لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من شلوشها.
1: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
12: وعوم يا بشر قبل فوات الأوان.
8: ايه ايه أبو رائد، ايه طول عمرك حبيبي نحنوعة، بس انت فوت نام.
12: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو، شي جديد عم بيقولوا، خليك بصحتك أبو رائد.
12: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
1: أبو رائد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
12: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
1: حنجور سحر صغير.
12: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصائر الناس.
1: السحر حنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
12: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
1: سفلك حطان على السريع وين الكريسة منيح هني عمله.
12: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين، وقتين عشرة بوجه التطور.
1: ترجع سكرة عشان الهيموروتي وهودي زلطة مش عكروكي.
12: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح تضلوا أبين نفرق هون وهون.
1: فوت نام أبو رائد، فوت نام حبيبي.
8: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهق. حلو يغير شوي.
4: بعتوا لعندي إثا.
12: التاريخ ما رح يرحمكم.
8: أي تاريخ؟ تبعنا ولا تبعهم؟
10: تبعنا.
1: لا تاعنا.
10: لا
1: تاعولنا.
4: تبعولنا. مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ. كل واحد بيخبر تاريخ على حسابه بلفوا ناحيته.
0: بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله، ما بيخلوه، ما نعينوا عن الكلام، لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
12: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
12: التاريخ ما بيتزور يا ابني، قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
11: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة، أو يلي الكريزة منيح أنا أعمل لك.
8: قول لك يا جماعة والله أبو رائد معه حق، ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان، ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة، كل شي بدك من أساسها غلط. أول شي بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها، كله قد النتفة.
11: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب أفريقيا.
4: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بقد مغته وبقدراته.
11: ابو رائد مرق له الحنجور لطلال، خليه يسف له حبتان.
4: طبقه
11: مش عم يطبق معي.
4: بس ليه؟
12: ما هو حق حسين، بلدنا كله وقت بنتفق ومش قادرين نتفق على شيء.
1: ما لانه هيك، عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بالمدارس الاجيال اللي جاي. انا معك اياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
11: واضح فهمناها، معناها واضح، بس صريح وين بتلاقيه؟
13: انا هون.
1: مين؟
13: انا التاريخ.
1: احلى
11: عيش بسمع صوتك يا زلمه، ولوينك انت وقفت على تلت ابتدائي وما عشفناك؟
13: حسيت عندكم النيه انه تسمحوا لي احكي فتحمستوا جي.
11: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين، يعني ما كتير تضيع وقتك.
8: تركوا يحكي للزلمه، ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك محله.
11: هس
8: ايه هيستوري يعني.
11: عم ترنجو؟
8: تفضل قول.
13: في اليوم الاول خلق الله السماء والارض.
0: لجا عم تحكي يا زلمه.
13: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
11: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاء.
13: ومن لفحة هواء خلق آدم.
11: حدا نقنا مقني من سلالته لآدم، ضلوا يقولوا اسكت يا بني آدم.
8: وأنا بعتولي الآدمة
1: روح تنسمع يا وادي.
13: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف جنة بلا حواء؟ في شي غلط،
11: مو تجرى الحياة بلا حواء.
13: ومن ضلع آدم خلق حواء.
14: انتو برفقة راديو كوكبة.
11: بشرفكم حدا بيصدق انه هاي من ضلعه. هي بدها أفص صدري لوحده.
13: وخلق حواء.
11: حواء وحدة بس، كيف ما بيطلع لنا أربعة؟
8: وحدة وبزيادة،
11: وبركة ما شفتلوش ولاد.
13: فرزقا بقايين وهابيل.
11: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه ولطينه بين الشياح وعين الرمانة، يعني عم أقول لك.
8: سكوت يا حبيب.
11: لأني قايين إذا هيك.
13: وقد أتت الأفا عند حواء لإقناعها بقطف التفاح المحرمة.
11: إنه ولد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح إنها مش عم فينا صدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يطمه بالتفاح، عم بيروح نتر لأن.
13: فأكلت حواء تفاحة.
11: إيه وآدم شو أكل وقت دخلك؟
8: خوف.
1: ليك هز اختصر الله خليك، نحن مهمنا هون، وصلنا لهون.
13: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي، وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
8: لحظة لحظة لحظة، لا لا لا بسيطة، شو بلاد الشام؟ لبنان 10,453.
11: مع مزارع شبعة اوعها.
12: بلاد الشام ونص.
7: نو كان اسمها فينيقيا.
1: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيرة العربية.
4: مش فارقة معي، انا بهمني مركز الامارة. ليك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجنوب.
13: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
7: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان،
13: وكانوا يمتازون بالتجارة.
11: ايه وبعدهم؟
1: لا نحن سبقناهم بقى.
13: وبصنع البواخر.
11: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
7: بواخر تورستيك
11: للهجرة الى فرنسا،
8: الى المانيا،
11: الى كندا.
8: ما كانش في كندا بوقتها.
11: بلا بس كان كولومبوس لابد عنها ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
13: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
7: واو لبغدو.
11: بس ارجواني ميل على اصفر معك.
8: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
11: بس على الشمس بيصفر معك.
8: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
11: لكن هناك الاخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطيه تحديدا. انا اعمل لك
13: واكتشف الفينيقيون الحرف.
10: ايوه
11: الحرف الفارسي معك.
1: العربي طبعا.
7: لا لتا
8: الحرف الكرشوني.
1: الحرف الارمني بابا.
4: اكتشفوا حرف واحد القاف، اول في حرف القاف بعدين كانت الابجديه.
13: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
11: قدموس هيدي مدرسه عنا بيصار، ما قدموس عنا من جنوب. انا اعمل لك
8: لا مش بجنوب، اكتشف الحرف عشط جبال.
11: مظبوط عشط جبال.
13: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
8: شفت؟
11: بس عشط صوبليسة معاك؟
8: لا عشان تجبال على البحر
7: حد الانديسنز على البلاج بالبنجالوز.
13: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
11: عشتروت هذا مطعم عنا بالضاحية مع عشتروت من حاره إحراق أنا أعمل لك.
13: وكان حبيبها الأزل يدعى أدونيس.
8: أدونيس لعلنا أدونيس كسروان حبيبي ما خصكم فيه.
11: أدونيس كسروان
8: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عم فرانك نيسة مار شاربل.
11: سلام على اسمه. والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عشايب مع الكل معنا ومعكن ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عشايب بالمرة. ما تزعل مني حتى جامعته ما بيخدمها بخيل. السلام على اسمه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو صرت روم مبين؟
2: لا خمس بعيونا
3: حبيبي الروم يعني رومان، نحن اصلا غربة من اوروبا، ما بعرف شو جايبنا لهون.
1: الاتراك بابا الاتراك، انا عم اقول لك
2: شو هيدا؟
1: هيدا التاريخ فقع نومي. زفادون بعد الشارع
2: وعيلك جفي وعي.
1: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
4: نعم شو في؟
1: هس عدم كلوب عطيني مال عم تشنخر لأن
4: عفوا
1: بس لوب صوبنا شو واحد زلي فينيقية وأدونيس وما أدونيس، شو بهالأوزاعي ما عجبتك؟
5: بدي عزبك هس إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه، قرب صوب هالأشواق الله.
4: وانتشرت المسيحية في البلاد.
1: أيوة
2: شو خصك انت عم نقول انتشرت المسيحية؟
6: ولك كيف شو خصني؟ نحن اكتريت مسيحية بالبلد.
2: بس نحن قبلكم بكتير وكان البلد روم صرف، مش هناك كم مرتاح.
6: ايه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
3: ليزوموار الحضارة من عنا لكاثوليك.
2: بس اتجوزت صرت ارتدوكس.
3: عتسكرة انا دوريجين كاثوليك مسيحية اوروبا.
1: حبيبي ارمينيا اول ناس كانوا مسيحيين بالعالم.
6: ايه بس لو من المورني انسى الحضارة،
2: لو من الروم انسى الجذور،
3: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني،
1: لو من ارمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون، ايه كمالة عدد نحن هون.
5: اتركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم، خلينا نتفرج.
1: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك، بس يدخل الاسلام على البلاد.
6: لو ما نحن هون انسى لبنان،
2: لو ما نحن هون انسى لبنان،
1: لو ما نحن هون انسى برش حمود. وعنجر عنجر مش بالحساب يا جار.
5: معلوم عنجر قبل كل بابا، صيفية عنجر، شتوية برش حمود، شوبينج زلقة
2: عنجر. لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر اصلا، هو اللي حررها من العثمانية ايام الامارة بمعركة طقطنة، مش هيك يا تاريخ؟
4: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
5: بس رجعوا نفيوها ايطاليا.
3: بس رجع وجيب معه الحضارة الاوروبية من ايطاليا وعمروا تل فينيسيا.
5: ورجعوا قتلوه.
1: كنت مستهون 400 سنة شلشوا هون الاتراك، حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالاستيز. لك شو بده يعقل واحد؟
5: هلكونا 400 سنة. ايه منستاهل، ما كان فينا نحكم حالنا وبعدنا.
2: ايه بس عززوا الطائفية وعملونا فوقية.
3: وعشو دخلك كانوا متكبرين الاتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
5: سخرونا عايمون، كنا مسؤولين.
2: محكومين
1: محرومين. عايم الاتراك معلّا. لا لا وين اقول عيّم جمالك، شو بك عبطلة فيها التاريخ عم يحكي معني.
4: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
1: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي، رسنتك فيها ماس كهربا، بعدنا بالعثماني عيّم مير بشير.
5: مير بشير من جماعتنا.
2: رجع صار من جماعتنا. الله لا يوفقه على العملي، طير من ايدنا العمارة.
3: ما حدا يجيب سيرة البريس بشير.
2: بشير حلف فينا.
1: ليش عم نحكي عن بشير الثاني؟
2: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
4: وبعد الحرب العالمية الاولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
3: فيف لا فرانس،
5: فيف لا فرانس.
1: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
3: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
5: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
2: عفيك وعطوا المورني الرئاسي.
3: وشو علي شري كانوا اكترية بوقتها.
1: ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
2: ابو رائد نزلوا الحنجور وخذ لفريق عين.
5: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
2: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
4: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعه رشايا حيث سجنوا هناك مده 9 ايام. وكان على راسهم رئيس الجمهوريه بشار الخوري،
5: حبيب قلبي،
4: رئيس الحكومه رياض الصلح،
5: حبيب قلبي،
4: والوزراء سليم طقله، عادل عسيران،

0: عبد الحميد كرامي
1: عروسي والله
0: مير مجيد ارسلان
1: جبرني رب وما جبال
0: كميل شمعون وبيير الجميل
2: دخلك الاستيز ما كانش معون
0: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف
3: هيدا هو الحراك المدني زلنا نقول لا للاحتلال لا للفساد لا للاستئثار بالسلطة بس كان في بيناتنا حبيبة ظهور وكاميرات أجهدوا الحراك
2: أبو رائد بعدك واي حبيبي فوتني ما بيسوا مش الحراك بكرة بتكربش على الصبح
0: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43
4: هاي يا مهاري بالعدائي فرسادي قاتلين
0: هاي وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي رئاسة الجمهورية للموارنة
2: طبعا
0: رئاسة الحكومة للسنة
2: مالو زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل احكي
0: قيادة الجيش للموارنة وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس
3: معلوم
0: ورئاسة مجلس النواب للشيعة
2: الله أكبر
1: ولك حسين ولك واحد رصاصة طايشة عندي
2: شو بعمل لها إذا طايشة لك رفقات راحوا هيك لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها
1: طيب معه تبعت رصاصة مثل هاي
2: رد ليها بعدين على وقت بس لا ترضى فاضيها عايب حشيها
0: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات
3: كتر خيركم والله الله يجيبك يا سنة الستين تنعمل قانون مثل الخلق
1: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا
2: بلا في وزارة شؤون المرأة خدوا ونحن مش فاضيين لك
0: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم
4: وهناك البكاء
0: واستلموا زمام الأمور
4: وصرير الأسنان
0: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه
3: ما تشد ايدك كتير مش مطول الخبرية عندك 76
2: و82
1: و7 أيار
3: ولك أي استقلال بابا تركيا بعده لهلأ ما ترى في مجزرة
0: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات أصبحت بيروت ملقى السياح سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون

0: بالبيسك.
1: اه بسيطة. يا مرحبتين ومرحبتين وعيننا هتبكي وين احمر دوت معروف وين الياس.
2: نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع، وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري، ثم حولوها إلى مسلم مسيحي، ثم إلى مسلم مسلم، ثم إلى مسيحي درزي، ثم إلى مسيحي مسيحي، وبعدها إلى سني شيعي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بتكش يا زلمه ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي دخنا يا شيخ. اعتمد لك عدو حليف بس ترفلح سكه وحده.
2: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت الى

0: وابن خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: ابن عمته بنتلياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربين.
2: انسى.
0: وعلي وشوف وعند ارى ود ابن حلي.
5: يا بيت الله. كن ودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست الالفين وواحد. تنامل هالمصالحة التاريخية ونخلص بقى.
6: وساحة البرج. شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العش بالبري.
6: والاسواق والشوارع.
7: سكروها.
6: وبنايتنا.
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان.
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد قبضة يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب على عمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبي على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عاش تخلص.
1: بدها تكون دراسل. تدم وتدم وتدم
7: وتدم وتدم وتدم وتدم.
8: خلاص.
0: أنا زيد هون. رزالة عين العز. كنت الناس مثل النمل حوالينا.
9: يا زلمي ولا بيومري إذا بيقطع جردون بقنصو.
1: إيه بس عم يسيبونا لنا. أنا صار فيي سبع بوخيش غير الأصلي.
0: بعدين صار في كتير شعرنا غيرنا من وراء الحرب. بطلنا خدين زيت السكسين.
9: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
6: إن شاء الله ينقلونا عشي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: انا بعملكم وصفه بيخدونا على التسليك.
1: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البواخيش عشان شو في العصافير.
9: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: او باركينج سيارات حسب.
0: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم؟
9: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي. لا بلشت من صوبكم.
6: لا من صوبكم.
9: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحياة الخلاق مين بلش الحرب الشنيعة؟ بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلك.
9: معروف مين بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
9: هي بلشت بعين الرماني ما هيك؟
5: لا هي بلشت بعلوب ملياني.
9: بلشت بيرفان بابا حد كنيسة.
5: خيار؟ هني بلشوا يتعدوا.
9: لا اسمحني فيها مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولفرقوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
1: تفضل هس حديثك محل. تفضل حبيبي احكي.
0: تفضل كفو.
1: عم وينه؟
9: نقطع حسه.
1: هاتوا اخذ بريك.
9: حاس علينا مش هنتفق. فل
5: انا بقول ما عادش بده يكفي. انخجل يا سندي.
6: لا ما انخجل. بس اذا قال حقيقة كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. وفضيتوا ببعضكم أحقاتكم الدفينة ونسيتوا الأرض اللي حاضنتكم وحاضن أولادكم ومستقبلهم.
10: نؤمن بإله واحد.
1: حرما يا حج.
9: جمع عيونك.
5: إذا التاريخ استسلم واعتزل أنا بكمل الحكاية.
0: هاي هاي أنت مين سمح لك أصلا تبلش بالحكاية؟
5: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البداية لازم حدا يحكي وما يكون آخر طرف.
9: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. ليش حدا بسكين البنية هو اللي كف الخبرية. زي لو قال لك أنا رح كف الحكاية.
5: بس والله أنا حافظهم منيح.
9: مرع البنية حرب من أسوأ الحروب بتاريخ المنطقة. وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامدة. هالمال يعتبروها لهوديك وهالمال يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيث؟ مع هيدا وكله بقيوا أهليها فيها. ما حدا ترك بيته. وبقيت البنية واقفة على جريها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هدوها وعمروا محلة مول أو سنترة أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا لا, لا تعبي. هلا بيحمر وشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله إن وشك تليجي.
4: شو؟
1: تليجي.
4: قصدك تليجينيك؟
1: أنت قلت يعني ما قلت شيء.
9: بس للأسف هالبناية انهدمت وقع. عكتر ما أكلت قتل بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسية في خطر تهبط بين ليلي ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لزاني نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إن وين بدنا نروح؟
8: مزبوط وين بدنا نروح؟
9: بس ممكن تقع علينا.
6: البنية بدها ترميم.
5: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
9: بدنا مساعدة بابا.
5: ما حدا يقرب على صندوق
3: المهجرينها.
11: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
3: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: حلو إنك تصحي إنك كوميكي.
0: ولك يا عمر طلع على سنة شعر كتبت واستنجدت واعتصمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
3: مشان هيك دعينا لاجتماع طارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
11: اجتماع للجنة البناية.
3: ما هينا وكله اختلفنا الآن كل واحد برأي.
0: البناية بتترمم وبترجع خلنج.
12: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي، وبين التكي والتاني بتوقع ما بيبقى مير عمير. نسبة
11: وين بلا؟
3: ما حج بناية لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
12: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون،
3: أو ناخد تعويض من أترك بابا.
0: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرة حجر وحجر، بحط طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
1: ولك رو حتى عكار معش فيه حجار، وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
3: يا أخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة، صار خطر السكن بالبناية يا جماعة بالمقابل مش بسهولة فايدتوا ببيوتنا. أنا بي عمر هالبناية عبتافه، هيدا بيتي يا ناس ما قولي اتركوا هاي.
1: طيب وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
0: خصوصا إنه البديل مشهور.
3: مش موجود بابا، الدولة مش معترفة بحقوقنا.
12: خلاص من فل من هون ومنستأجر حاجة لمطرحنا كنا على فراشة. لسبه؟
11: بلوي
0: من عقليك ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا، بتحسسوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عرضيه.
11: معك حق يا الياس، اسا لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
3: على قليله يأملونا مصريات بترميم.
12: ما بتترمم.
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا، هالمره منين بدنا نجيب؟
8: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: طلعت معيك.
3: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
11: بلا مؤاخذه بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس.
7: يا هلا.
3: شو رايكم نعمل مظاهره قدام مجلس النواب
1: ووحده تانية قدام مجلس الوزراء
11: لنطالب بشو؟
0: بالترميم.
3: بالتعويض بابا.
11: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخله.
0: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء. ولو
3: خيه اول مظاهره بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
11: مظبوط، على القليل باشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
0: امشوا نروح على المظاهره. يلا شباب، ابو رايد بتروح معنا؟
6: لك روحوا روحوا روحه بلا رجعه، اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالعلمانيه.
3: ابو رايد بنايه رح تقع، ما في دبابه بالبيت.
6: وتوقع بلا هالعيشه من اساسها، انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع، كيف بعدها واقفه اصلا ما بعرف، كان لازم تهبط من زمان.
0: يلا

0: للوس روح حبيبي روح. فيش تصوير، معناش عم بيصورك، معناش ليكشك اصلا.
1: بكره بيعلقولنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه
0: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه.
2: يا تمين يا حسن، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
1: نحن جماعه
3: مظلومين،
4: نحن جماعه
5: منسيين،
4: نحن جماعه
5: مقهورين،
4: نحن جماعه
6: نحن جماعة
7: هدادين،
4: نحن جماعة
8: محرومين ومحرومين ومحرومين
0: محرومين محرومين محرومين محرومين. مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس مشان القافية. يعطيكم العافية.
9: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المجالس المسؤولة والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطر السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو لا؟
10: المسينة؟
0: شو؟
10: المنيرة.
0: قررت
1: يا شباب، جتني فكرة، مازال ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا. أنا رأيي نعمل فضيحة.
11: كيف يعني؟
1: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
10: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي التلفزيون.
1: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
10: على الـ BBC منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
1: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
10: LBC شاطرين ومحضورين.
2: ليش مش انت في شري على برنامج الايف؟ كتير كلاسي.
11: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين، محضورة ببيروت ما اشبه شي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
1: اذا هيك التلونوميير محضورة اكتر بكتير.
0: اذا بدكن تعملوا سكوب ما قلكن الا الانبو ان. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
1: مين بيحضر الاندي انك حسان؟
0: نعم شو لين؟
1: عم اقول انه الاندي ان مش محضورة دهديك ولا لا؟
0: بعرف يعني انبو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
1: والان التاني؟
0: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
1: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلي؟
10: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ ليس فهموا شو يعني أم بو أن.
1: الأن يعني انتبه حالك.
0: أيوة.
1: والبو يعني بنصحة تنتبه حالك.
0: وسجندو أنه؟
1: نصيحة منه
0: انتبه حالك.
12: بابا حتى وين ما بدكن حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
10: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
11: السي ان ان فرد ضرب.
10: ليش لا؟ وقت قلبت في بالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم منحكيهم، بركي اقتنعوا بقضيتنا الانسانية وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشنال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضورة اكتر من الانبو ان؟
10: معلوم سي ان ان محطة عالمية اسها.
0: طلقت على التحويطة شي؟
10: اكيد لا.
0: اي عالمية منهم؟ بعدين تعرف يعني سي ان ان؟
10: لا.
0: السي يعني سياسة امبريالية، الآن يعني انتبه على حالك.
1: والآن الثانية؟
0: ها؟
1: والآن الثانية؟
0: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
12: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلصنا بقى.
10: والله فكرة مش بطالة أبداً، بيطلع منك أنت أوكي.
11: وفعلاً هيك صار، في كثير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. لكن الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ربورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها، إجا الفرس ساعتها قررنا الواحد الشهود ليوصل صوته مع أهم إعلامية على الشاشات. جاهد غندور
10: يا شباب، لازم نعمل انتخابات جديدة. ما فيش جاهد غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة.
11: وعلى استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة. لان جهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات باربع شهر، ولوائح تخبط لوائح وانخلط الحامل بالنابل، وطلعت النتيجه على ما يلي:
3: الرئيس خينا الياس، نايب الرئيس خينا عمر، نايب الرئيس خينا حسين.
7: الله اكبر.
3: امين الصندوق خيكم طلال، يعني انا امين السر خينا نقوله
2: بيكون جوزي،
3: مسؤول الصياني خينا هاروت،
11: دير مرافقات نوريان،
3: مواطنون ومواطنات ابو رائد.
2: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادي، ما طلع لنا شيء. سبت
0: عملوا ان جي او.
2: شو
0: ان جي او؟
2: شو يعني ان جي او؟
0: يعني شيخ المحشي.
2: لا عن جد شو يعني؟
0: الان يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والاو
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: اصحك ما تنتبهش على حالك.
3: مبروك صورة رسمية للجنة جديد.
0: ما تنبصش كتير، انت طلعت بالصوت التفضيلي.
11: خلاص قول مبروك وخلصنا.
0: بس تفضيلي شوي معاوزك.
13: وبدأت بلاية جديدة للجنة جديدة، هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
4: يا هلا.
11: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهد غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع، على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهد غندور.
14: جاهدة. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
2: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تأجيل.
14: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
14: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
11: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
2: وانا كمان.
14: سيد طلال معروف دين الدين،
3: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
2: اها.
3: مبلغ بقدك مهيوم، قد ما الف وقد ما دور، برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
2: يطول عمرك.
14: السيد حسين علي احمد حسون.
0: اكسوسمي اكسوسمي، اني نائب نائب نائب نائب رئيس لجنه البنايه.
2: مرحبا، كيفك صفا؟
0: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني أنا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة يعني سامعة باللوتو؟
2: إيه أكيد ولو؟
0: أنا اليوم كأني ربحت لي نصيب لأني بطعش لوتو حزي مش منيح باللوتو، يعني فرحتي واصل لأرعته، أنا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلم مثل ما أنك شايف.
14: شكرا خي حسين.
0: وأنا بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية، اسأليني ليه؟
2: الله يخليك.
0: لا اسأليني ليه؟
2: ليه؟
0: ليه شو؟
2: شو كنت عم تقول؟
0: نسيت، اسأليني ليه؟
2: ليه شو؟
0: لا نسيت.
2: ليه؟
0: من الوحش تاعك.
4: الله
0: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أنا دغري فونست، كنت بدي أضوي الوطن أنا إشعاع.
2: مهضوم.
14: شكرا خي حسين.
0: واني من اشد المتتبعين لك، ها انت حرام تكوني بهالبلد.
2: الله يخليك.
0: انت حرام تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالامبوان مثلا، ولا لتكسري الارض تحت جريتي.
14: شكرا خي حسين.
0: واني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكرتي على الباب فوت من باب العريض.
2: شكرا بس انا
0: مش لانه شيء او شيء، انت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
2: عم شو؟
0: تتنتشوكي.
14: حسين في صف وراء.
0: واني رقمي 70 70 71 07، اتصلي في وقت البديك، لا تستحي، الصبح الظهر عشية، اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترواقة، اتصلي كل دقيقة بحية موسيقى. دووري دووري اني عالسمع.
4: دووري دووري اني عالسمع.
14: يا حسين
0: تاخدي ايميلي؟
14: اوعى.
0: ايدي عندك هوسين اش او او او او اش اش او او او او اش اش او او او او اش اس اس اش او او او او اش اس اس ات amboan.com. انا مخاطر على الفي كله، انا شو بتعوزي يعني بامرك؟
2: شكرا سيد حسين خجلتني.
0: في ياخذ معك سلفي صغيره بمستوفيل وليه؟
2: اسم الله شو عندك وليه؟
14: لا لا لا اوعى تعدهم، عنده 9 اولاد.
0: بدي اسميه هون
14: مش ضروري،
0: واني هلا حبلي مرتي بالخامس.
2: اسم الله شو، مع بنت او صبي؟
0: لا ما هيك بيسالوا، بيقولوا مع بنت او علي.
2: لذيذ، كان لازم تصوروه، عم يحكي كتير لذيذ.
0: لا ما كنتوا عم تصوروا.
2: لا
0: بديك ارجع عيده.
14: لا لا دخيلك لا.
2: هلا بعد شوي بناخذ معك حديث مطول.
0: مطول مطول ها مطول هون انت.
14: خيفينا نسلم على الصب ولا تاخذ دورك ودور غيرك؟
0: واني ما اخذت السلفيه بس عامله مثل اباشار.
14: شو؟
0: اباشار.
2: كنت رجوع.
0: قولي خلي لي هالسرير، برجع بقول لك شو بتعوزي. اني
4: خلاص
2: خلصنا بطل.
14: السيد من اولى اغنيه
1: السادس امين سر اللجنه.
2: تشرفنا.
7: اهلا وسهلا سيد جاهد، نورت الحي.
1: مدام توس جوانا بخعيزه.
2: بخ عاسي، بخ عاسي، مالك عاسي. Je n'aurais jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des sept grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
0: واني هي عم تمشمله.
2: لا بعرف فرنساوي.
0: والله شو عم تقول؟
2: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
0: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عريا تقعد بكوريدور؟
2: كوريدور يعني المربع الذهبي.
0: وعشو شايفه حالك ولي؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
1: هاروت دلدريان
12: درمولو خاتادريان
1: درمولو مانمايان
12: درمولو خاتادريان
1: درمولو
12: درمولو خاتادريان.
2: تشرفنا
1: هاروت، مسؤول الصيانة عندنا وعنده محل بسترما بقفل بناية.
12: كثير متشرفة بحضرتك أنا.
2: وأنا متشرف بحضرتك، متشرفة بحضرتك، متشرفة بحضرتك.
0: لمي الشراشف يا زينب.
1: زينب مدام طول السيد حسين.
15: بونجور.
2: بونجورين.
15: تسلميلي لا مبسوطة هيك، بدك لوش بالتلفزيون.
2: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس.
15: وأنا كمان الغدة تبعك بتفرز بعكسك، وإذا ما فرزتش حسان بيفرز لهي.
0: بعجبك بالفرز، أنا فراز عتقالي يعني. حدا بحب ينفرز شيء؟
1: مدامتي وولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني، يمكن توه البنايه باللحظه ولحظه، بس انا ما في اخر البيت لعده اسباب.
2: عندنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
12: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعه وربع من الاكتيفيتي، ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كثير تالنتيو بالبيانو.
0: اسم الله عليه ملتزم الدور.
2: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ، موزار، شوبان، فيفالدي.
0: بدي اطل الصبح لك علوش.
2: اكيد لا.
0: ايه ما بيعرف شيء.
2: حلو، بركي بناخذه عم يعزف باول الريبورتاج ونقول انه هالطفوله البريئه وهالفن الرائي تحت تهديد تشوه حيطان البيت من اثار الاهمال والفساد.
0: ايه بس السموه عم بيدق ممكن يتبان وتهبط بهالتكه.
2: تيزي فو؟
0: تيزي شو؟
2: فو؟
0: فو بعرفها بس تيزي شو؟
12: انا كمان صلح عيلة موسية. عيلة كلو بيرجع شي من الشغل. ابنه اول عنده محل كيب برش حمود، ابنه الثاني عنده محل كيب.
2: وين؟
12: برش حمود. ابنه الثالث كمان عندك محل برش حمود.
2: محل شو؟
12: جيل.
1: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك انا وعيلتي.
2: النا الشرف، بنخلص ونطلع اكيد.
1: يعني بيكون من دواعي شغلنا نوقف متتنا.
2: اكيد
1: متتنا مت متيني ضعمتها ما احلاها، ولما تفضل حاقيني تعقدت الموقف يا.
2: شكرا شكرا
12: مدامتي مروة. عندي ولدين بحبوك كتير، وليد وخالد.
2: يخلي لك ياهن.
12: خالد مشوس وعنده وليد، وليد مشوس وعنده خالد.
0: لا بس اسامي منوعين لشو واحد يحكي.
12: لك مين عم يحكي؟
0: انا يا اسامي ولادي منوعين، بدك ايميلاتهم.
2: جاهزين شباب؟
1: سيد جاهدة، في مجال هيك محضرين لك بتغنيه صغيره، هيك من حواضر البيت، هيك لنقلك اياها على الوصله. كتبها انا ولحنها انا.
2: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع، مضحك مبكي.
1: ايه الغنيه هيك نوع من الترحيب فيك.
2: حلو، بنصور يلا.
1: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سد الفن على فئه المونولوج.
2: عن جد؟
1: ايه بس ما قبلوني، انت فتحت محل بالذوق.
2: محل شو؟
12: تيم.
1: شو منبلش؟
2: وقت البدكن.
1: حاضرين شباب؟
4: حاضرين.

0: بغنيكم من كل قلبي.
1: ميرسي بوكوك.
0: شو هالحلو هيدا؟
1: شفتي شو حلو؟
0: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
0: فعلا ما أشتركم.
1: شفتي شو شاطرين؟
0: ما أشتركم بالغنانة.
1: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. ديك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
1: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
0: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
0: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
0: المقصود انه كلكم بتبكوا على الاغاني الوطنيه وبتنوحوا بس يستحي قطعه سما، وبتتوحدوا على الشعارات الرنانه، وبس تحز المحفوظيه كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك ترجع يعني؟ ما فينا نرجع.
0: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفيه وبالوحده الوطنيه، وبتصفوا كلام موزون على القافيه، وبس تخلص الغنيه بيخلص كل شيء معه.
1: اذا بدك نرجع منغنيها انا ما عندي مشكله.
0: انا ما بدي تغنوا بس بدي تحولوها لفعل. صار لي 3 ايام هون ما قدرت اخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبريه شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم انكم خايفين تقع البناية على راسكم، وانا بقلكم خارجكم.
3: كيف؟
0: ايه خارجكم من ايدكم. انتم لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكم، بس طالما انتم هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
1: انه شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسوطين عم نرندح وجوتا اخي، ضروري اخر قبليك وسمت بعدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحن؟
0: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهدة مش عم نفهم عليك، اللي بدك اياه عم نعمله مو باليت وتصوير واخد ولد وين ما هنالك، ولك جوفادس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتيلنا وسكتنا.
1: ايه والله شكوكتينا كلنا ما عرفنا ليه.
0: قلتلكم ليه؟
1: عفوا اني كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكي.
0: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
1: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
0: مبلا والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
1: ايه بس هي ما وقفت على اللون. انا اعمل لك، عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
1: وعندك ناس التعصب بدمها.
0: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
0: لك حتى بالدم ما تكون تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
0: لا لا ما بصير هالحكي، نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
1: ها شفتي؟
3: مش شفنا لها دمها.
1: مثلا انا دمي ابو ستيف. زينب مرتي او. اربعه من اولادي والاربعه التانيين كمان لا ما في يعني كله واللي على الطريق كمان لكن من الرجال بالبيت ما بستخدموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
0: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
1: بجسم مين؟
0: ما خصت.
1: لا دميتي، هو بدي اعرف لمين راحوا.
0: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
1: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا دميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بيصيرش مي.
3: ايه والله لما يكون دم رحلة واحد ما بيحب فالموسيقى بابا، نحن الموسيقى بدمنا. لان
0: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما هيك؟ لا
5: لوين راحوا؟
0: على مستشفى المقاصد.
5: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دمي دي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصل اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عالي في بلدي السنوبيس مترصات رصاصيكات، ما يكون راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. مونديو كال كاتاستروف.
1: انا ما فارقة معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: انا بكت الدم عندي عالي. يوصل 19 20 اوقات.
0: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما ضق الكوز بالجره بيدلوا علي، بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
1: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معوض على الضغط فوق.
0: اوه كالموفازوتال. شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المشارير.
0: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا اذا شميتيها صارها من امبارح عم تهفف.
0: وين عايشه انا؟ وين؟ اختي بلندن على ويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيان بوش توريفيل، وانا مدفونه هون.
1: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
1: وعشو شايفه حالك وليه؟
6: انتو برفقه راديو كوكبه.
1: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنه. في عندك برج ايفل، عندنا برج البراشنه، عندك كوريدور، عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي، عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
0: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزية هالبنية وبيفرجي وضع الصعب. واللي حمسني أكتر شيء على الموضوع أنكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبة. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك؟ وهيدا كان هدف الفيلم، لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
1: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
0: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
1: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وتخبر بعدين على رواق.
0: يعني انا مش عم بمزح.
1: واني كمان
3: شو القصة يا ست جايدة نازلة فيها نشر من على بكرة الصباح؟
2: نحن كانولنا بعتلنا مضيعة، ما كانولناش بعتين مكانة مواعيد.
4: يا محلى ابو رائد.
0: مين ابو رائد؟
4: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
0: وين ساكن؟
4: هون هاني شقته وانا بالكونه.
0: وليه بيوعظكم؟
1: مجاكرة.
0: طب ليه ما انه معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دين ولا طيفته حتى، وكل ما نسأل المذهب بقلنا انا مذهب الانسان،
4: انا طيفة الوطن،
2: انا دين الاخلاق. قاعد فوق ومش طالع منه شيء، كان يروح يقعد في الحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
0: ما عنده اولاد؟
4: اولاده كل واحد ببلد، ايش له لبرا؟ ان ما فين يعيشوا الا تحت راية العلمانية. طالعين لبين.
0: وينه بدي اتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
4: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظه وفوت على النوم، صار ترمو.
0: حمستوني، في امل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش منا.
0: ما بعرف شو الحل معكم.
1: غريب بعد ما استسلمتي.
0: مش معوده استسلم بسرعه.
1: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا ممثلين تحت امرك، ولك تيابنا ما خليتينا نغيرون، ما بدك تغيري الركور.
0: ركور.
1: دكور. صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنيه وباللا طائفيه. نحن يا مدام هشيم عشعش فينا كلنا، فيك تسحبي من الضحاها. الطائفة هي بدمنا كلنا. أنا عم لي
0: ايه بس ما عم بفيدكم هالشي ابدا، بالعكس عم برجعكم لورا. والدليل ليك حلتكم كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين.
1: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
0: مين؟
1: جمال باشا السفاح.
0: جمال باشا العثماني ما غيره؟
1: يسلم هالتم. نحن يا مدام الارض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة، جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر، لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب السترة،
2: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
5: وبعضنا لهلا منكبس ومسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
2: الشارع منه لالنا، الشارع لالن.
0: مين هن؟
2: حي الله.
4: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
1: بغيت طلع يا عمتي لنا كل زل وتبعيه واخر.
0: هيك لشوف
1: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعضبوه سودي عليها بالكسر، الشاطر ما يموت، الهريبه تلتين مراجل، بعد حماري ما يموت حشيش، 100 مره جبان ولا مره الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
7: سنة حاله.
1: شو منتظره من هيك شعب يا مدام؟
4: ايوه خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابه. الله لا يوفقك جمال باشا.
0: كتير حلو اللي قلته.
1: شفتي شو حلو؟
0: طيب ما زيكم عارفين شو القصه، ليه ما بتطلعوا منها؟
4: فكرك هاد سهله يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
0: قد ايه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
1: حياة الخلق جاي تحلي مسئله الشرق اوسط تحت هالبنايه، شو بدي بتلتفوا فينا وخلصينا بقى؟
0: انتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
1: رجعنا من الاول معك.
4: ست جاهدة مش الحال. لقيت لك صورتين قريبين للبنايه، والله دورت زاويه زاويه لقيتهم، طلعوا بالكمانديد حد الدريسوار ورا الكانسول.
0: عظيمين. هي اي سنه؟
4: 48.
0: وهي اي سنه؟
4: بعتقد بال 76.
0: شكرا عقاب.
4: عقاب.
0: عفوا ما تخزني.
4: العفو. ست جاهدة انت ما عرفتيني مضبوط، حضرتك مره صورتي معنا ريبورتاج للتلفزيون الاوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
0: ذكرني وين؟
4: بذكر كان اسم الفيلم الى متى؟
0: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
4: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أم قال.
0: ايه بتذكر منيح؟
4: ايه انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
0: ايه بذكر.
4: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
0: وفعلا خليتها.
4: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك؟
0: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
4: لكنه لها بعضه، يعني اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي عرضك شهلي بالموضوع، انا ما فيتك هون بنوبها. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
0: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برايي دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
4: ولك انا مطوله.
0: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه الله.
4: لك شو بدي لحق يلحق، والله طلع دينه منا.
0: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
1: أني هون.
0: جاهز المقابلة يا حسين؟
1: أني خلقت جاهز. I'm born ready.
0: طيب طيب يلا ركبوا له المايك.
7: لحظة لحظة، ركبوا له شو؟
0: المايك.
7: وين بك تركبوه؟
4: من ورا.
7: نعم حبيبي.
4: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
7: لا صوتي ما طالع.
0: مشان الكاميرا.
7: اه وكيف بتركبوه؟
4: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
7: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا؟ بس لنوسع واحد يعني.
4: هيدا ياباني.
7: ياباني وطوال. مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
4: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
7: منو؟
0: المايك.
7: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
0: حسين
7: شو؟
0: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك، شو الخطر ممكن يصيبكم، عيلتك كم شخص بيصرخ، ايش كل هالاخبار؟
7: عم يزكزكني.
0: وكون على طبيعتك مثل ما انت معفوية.
7: عم صوره؟
0: يلا بلش.
7: نحن في هذه البناية اكلين بالصرماية. نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتنتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة، شق يلاقي شق، وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو
8: ناهيك عن النش.
7: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى، التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاق في المدرسة مبحبحان؟ بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخن في الرطوبة. أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحك ستكلم باباك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي، لكني مقهور. أني شو ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغراورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
0: وطوا صوتكم انعبروا بدنا ننيم.
7: ونمنا على امل بغد مشرق دون رطوبة. ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
0: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنك.
7: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان.
0: يعطيك العافية، ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
7: مشان فضائيات الدشو. مدام جهدة ما استفردنا فيكي، حاب اسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
0: تفضل.
7: جهدة غندور ما؟
0: ايوه.
7: غندور من وين من غير شر؟ بحس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
0: انا لبنانية.
7: لا شو عم تحكي؟
0: ايه؟
7: لبنانية من لبنان؟
0: نعم.
7: من اي منطقة تحديدا؟
0: ليه بدك تعرف؟
7: معلومات عامة.
0: من البقاع الغربي.
7: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
0: من البقاع الغربي.
7: من اي ضيعة تحديدا؟
0: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
7: حواري ضيعة حلوة ما؟
0: كتير.
7: هل فيها جامع بأولها؟
0: فيها جامع وكنيسة.
7: مختلطة الضيعة يعني؟
0: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة؟
7: كمان؟
0: ايه؟
7: وانت وين بيتك؟ مالت الجامعة ومالت كنيسة؟
0: بالنص.
7: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
0: لا عن جد بيتي بالنص.
7: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طيب الوالد شو اسمه؟
0: كمال.
7: كملت. والوالدة؟
0: عبير.
7: والنعم عندك اخوه؟
0: فؤاد وليد ومروان.
7: عم شو هالاسامي الضبابية؟
0: شو تحقيقك حسين؟ يتنسل فيي أسئلة.
7: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
0: بلا معروفة.
7: مش معروفة شو هي، شو أصلا من وين؟
0: أصلا من الحواري
7: والنعم. طيب مدافنكن كيف، شرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها هيك لشو، شرار أو تحت الأرض؟
0: لا بالأرض.
7: الله أكبر الله أكبر، قولي هيك بلوي.
0: إيه ندفن بالأرض ومنحط بلاط على الصليب.
8: لا إله إلا الله، كيف
0: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
7: رجعنا من الأول.
0: شو بدك تعرف حسين؟
7: يا أختي بالعرب المشبرح، أنت مش جماعتنا ولا لا؟
0: كيف يعني؟
7: يعني مسلمة ولا مسيحية؟
0: وضروري هالشي؟
7: هالشي ضروري.
0: ليه؟
7: معلومات عامة.
0: وإذا ما قلت لك؟
7: يعني مسيحية بدينك؟
0: لا مش مسيحية، أنا بآمن وبصلي عادي، مش ضروري أنتوا بديني عجبيني.
7: طب كيف بتصلي، على الواقف أو على الراكع؟
0: على الراكع.
7: الله أكبر.
0: والمسحة بإيدي.
8: لا إله إلا الله، مسحة شو؟
0: مسحة صلاة.
7: تاعنا ولا تاعه؟
0: تبعنا.
7: لك مين أنتو؟
0: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
7: لا بغير كتير، وينك وين؟ أنا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
0: محظوظ.
7: طيب لمين بتصلي؟
0: لا الله.
7: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
0: وبس؟
7: بس لا الله. ما بيصير في شيء غلط.
0: لا غلط الواحد يصلي لا الله؟
7: أستغفر الله، بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو. انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاهن هيك يما هيك؟ تستعملي ايد وحده
8: ولا الايدتين؟
0: بستعمل الايدتين.
7: الله اكبر.
0: وبولا بانا التي في السماوات.
8: لا اله الا الله.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
7: ايوه.
0: ولا تدخلنا في التجارب.
7: رجعنا.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
7: امين. بس ما فهمنا شيء.
0: وانا رح خليك تفهم.
7: الا ما افرق، وامك تروحي وراكي وراكي، والزمن طويل اطول من المايك تبع الياباني. انا اعمل لك.
0: تعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله؟
7: بحيات الله.
0: ايه، عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذونا على جنب، بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
7: طيب ليه نستسي؟ حلو الوضوح.
0: انا حره، ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
7: صراحه سلوكك هون مضيعني شوي، يعني ساعه سلوكك لا غبار عليه، ساعه سلوكك مكمخ شوي.
0: انا مواطنه وبس.
7: واني مواطن
0: وبس.
7: لا ما بس، هلا اني مثلهم.
0: قلكم مثل بعضكم.
7: بحيات الخلق. هلا الياس مثلي
0: وعمر
7: وطلاق
0: وجوانا.
7: هلا اني مثل جوانا.
0: بس هنيه ايه؟
7: ومثل حجنه ولا
0: اكيد.
7: لو شو جاب لجاب شايف كرشه.
0: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الاخر.
7: والله اني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
0: وهن بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
7: مين التانيين؟
0: هن.
7: كنت رح تضيعيني ضبيناتي.
0: بكره الحشر بس يوقع عراسكن، ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسالك شو دينك ليحيد عنك.
7: لا بس بتفائلي كتير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
0: يا عذرا.
7: شو قلتي؟
0: عم قول يا عذرا نزت.
7: أفرناكي أفشناكي، عرفناكي أنت شو؟
0: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: ما كنت رح تهدي لي أعصابي لتنهد البناية.
0: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
7: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوتة.
9: ما تعطى الهم، هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
0: يا حبيبي.
9: البناية بلشت عليها من زمان، كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
10: حسين
7: شوف ايه؟
10: اجتماع طارئ للجنة البناية.
7: خير؟
10: عم احكي انا وياسو طلال، هالشهر ما مرتاحين لها.
7: واني كمان
10: مش عم تعترف شو هي؟
9: لا بقى شو السر؟
10: اكيد في عنا بالموضوع.
7: ما تكون شي يهودي وبدك تقول
10: عفيك. معقول تكون دسوسه فيتي بيناتنا لتخفنا بعضنا
9: اكثر من هيك؟
10: انا برايي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستوره ونتغداها قبل ما تتعشينا.
7: انا تغديت سبق وفضل.
10: صار هالثلاث ايام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى. كيم اوف فرانس كان خلص.
11: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
10: يبحبش؟ منين جبتها هاني؟
9: ولا انا ما بعرفه. تعشي يعني بحبش؟
11: معلوم يبحبش يعني بالارمنه بخرمش تجيجور.
9: خلينا عم بحبش.
10: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافية فعلا متحمسه لقضيتنا.
11: قال له بيقول مثل بابا روق، خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
9: هيديك البطن
11: رح تقلع. عارف شو دينها ولا كانت قلة؟
9: لعبت باعصابي لعب وما كان يطلع منها علامه صغيره.
7: بس انا بقول انه غندور من جماعتنا.
9: لا بقى، لا مش من جماعتنا.
7: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
9: مش من عندك عنك تخي حسين.
7: دبروا دبروا انا اعمل.
9: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
10: عفيك
9: كل الوقت؟
11: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
9: كان لنايوي تعمل من وضعنا سكوب
4: وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
11: ابصر شو في براسها.
2: نام يتشرشحنا يعني.
10: في ناس نزوم، خلينا ننطر ونشوف.
11: مزبوط بابا، المثل بيقول ما تقول فول لا يصير بالجرة عتمة.
2: هيداك المكيول.
11: انا صراحه

0: هنا راديو كوكبة.
1: بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين، وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال
2: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
2: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
2: ولفينا حواليه، نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
3: هي
1: بس للأسف مثل العادة بقي الحكي حكي، والملف بقي ملفلف بالجرور وما حدا تفصله له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة على أي مسؤول انتخابيا. لكن زايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
4: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه، متعصبين يا اختي.
2: خي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه، متعصبين يا اختي.
1: خي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
2: بس فيناش نعيش سوا،
5: كل واحد بيفكر بطريقه. بابا في تعصيبه
6: جوني اوكا بروبليم زينب ما فوزين بريفيري جو لام بوكو مي اون نو بو با habiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
7: واني نفس الالتيه بس بالعربي. حبي كد الدنيا بس بتنتعش.
1: وزين الكاميرا بيتغير الحديث وبيعلو ب 360 درجة.
4: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوه هون، ضربت كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفيه جابوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا اني والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي ا كيس بوش ابوش.
2: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي، ما بحياتنا سالنا عن دين او طائفه، ما عنا منها نحن عيب.
5: حبيبي يا حج، طول عمرنا بنركب شجره على نوال، بتسحر عنا برمضان.
1: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعه وحده انا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبيه تخلفني انا ورفيق العمر؟ اعوذ بالله.
2: كل عمرنا وحده متكامله وما حدا قادر يفرقنا، هيدي ميزه بلدنا بتنوعه.
3: معلوم.
5: وزيكم
3: معلوم.
5: بعيشه المشتركه
3: طبعا.
8: يلا. Je suis très flattée d'être la sœur de Zainab.
7: Ani, نفس الالتاي بس بالعربي. اسلم لي اكسنتك اني.
8: كات. ما اشتركوا قدام الكاميرا.
4: شفتي شو شاطرين؟
8: بس بحب لكم انه ما كنت عم صور هلا.
3: شو؟
8: صورت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
1: لا بشرفك محيون.
8: ليه بدي محيون؟
1: لانه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومؤمنين بلبنان الحقيقي.
5: ولبنان الحقيقي جاي.
4: جاي بس الان بعشقه عضبي. شفتي لو بيشغلوا بجسر جلد داب بيوصل اسرع بكتير. هني عم لي
8: اف. شو هالريحه المقرفه هاي؟
7: هيدا المجرار رح الموت. اف.
5: فعلا هالريحه ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعه؟
8: من هون؟ منكم؟ هيدي ريحتكم؟
5: نعم؟
8: ريحة العفونة تبعكم.
5: ست جاهزة زوترين، ساكتين ساكتين بس طفح الكاس. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من اول ما وصلت بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شق.
8: كرامتكم؟ اي كرامة عم تحكي عنا وانتم مش قادرين تغيروا وضعكم المرت؟
5: نحن شو خصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
8: ايه وغيروا لكم شيء؟
5: لا.
8: وليه ما بتغيرون؟
5: كيف؟
8: المسؤولين مين؟ منكم وفيكم. بيشبهوكم وبيشبهوا ذهنيتكم المتخلفة. بيستعملوكم ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني ربحوكم جميلة بأقل حقوقكم.
5: هيدا البلد هيك، شو فينا نعمل؟
8: حسبون.
1: هلا نحن بدنا نحسب الكبار؟
8: مين صيروا الكبار؟
1: نحن.
8: فإذا مثل ما وصلتون فيكم توصلوا غيرهم. بس لا، بس تقرا بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
3: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
8: طلعوا روحكم بلاش ملتكم، وبعدكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حيل البنية اللي انتو فيها بسببكم، انتو وصلتوا حيلكم لهون.
4: مدام جيفارا سؤال، انت لا مصرة تنزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من مخيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
0: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: أنا كيف بدي أعلم ابني فوت بي على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
8: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلاً، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس إذا محقوق.
4: وإذا مظلوم؟
8: ما بيفوت أصلاً على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
4: ولا دوري كبير أنت وفلت منيح. أنا لو عارف هيك ما خليك تحكي.

0: هالقد.
1: إذا هيدا بتعتبره لد خليك تحت سقفك المفسخ بالريحة المعفنة وبلا الروبورتاج من أساسه.
2: لا لا لا شو هالعرض السجادة؟
3: خلص تركت روح
2: ستنا مش هيدا أصنا.
1: شو أسكن لكن؟ إذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما منكون عملنا شيء.
0: كم رختر تقريبا الهزة بس لنعرف؟
1: أنت ما بحق لك تحكي أصلا. تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
0: عندي وحدة هديتني اياها زينة بعيد ميلادها. الا الله يخلي لها ياني بس اني ما بحطها بتشوبني لان
1: وبرجع عملت حادث وشيت على راسها.
0: انا ما بعمل حادث فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
2: لك روق احسن
0: لك روق. هي شو بدي روق وحدة
2: تجي روق اني وياك.
1: اسمعوا اذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل بس اذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بامان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
2: شباب بشرفكم ما حدا زعل السجادة. ما هي اخر خرطوشة طيب بشرفك والحسين بليز.
0: وياني معك شوي اليوم دخلك بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلاقي الله خليك للو سمو المعروف بس هي زيت عمو المعروف افكلي بيجو ايش شو ايش شو افكلي جو شو عمو المعروف هي زيت يلا للو سيرة. شو بتريني نعمل مدموزيل منيح
1: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد
0: ايه خيرتك يا حسين حرمي تتحكم فيك
1: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا بفل
0: دموزيلين اللي عاملوا لعني نقال
4: ستة دقيتك ابو رايد ما عم يفتح لي حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها ما عم يسمعني
1: يا الله كنت حابة ياخذ منه حديث على كل شكرا عقاب
4: عقاب
1: عد معهم
4: انا تابع للصف
1: بس حدهم
0: لا تقعد هون تلهيني عن درسي
3: عد هونيك مش عم بيش عم تدولي
4: انت القاضي هونيك احسن لك
1: نوري حد حديني
0: هون مخصوص يا رب هونيك
3: لا عقاب تعي حبيبي لا هون حدي
1: روني
0: يعني تصوير
1: أها.
0: بداية تام بدي بعد تحياتي لا من عمي مهدي بأفريقيا بدي له ان شاء الله بتمسك تراب بيصير فيون بعيتي من عمي بعيتي تغير موسيقى
1: عاد يا حسين
0: بدي غير موسيقى
3: عاد
0: بدي وصي عكاس
3: عاد
0: عكسكوسه
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
0: أنا علي كلنا الوطن العلا العلم ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في
1: ايه كفي
0: ايه
1: وبعدين؟
0: الباقي الجايين
3: من قوع عين الزمان سيفنا والقلم
0: ايوه هيها
4: سهلنا والجبل لا هيدي إني سهلنا والجبل ممنة للرجال
5: قولنا والعمل في سبيل الكمال
3: كلنا للوطن العلا للعلم
6: كلنا للوطن
1: برافو
0: كفي الياس
4: كفي يا عمر
3: كفي انت
4: بعتقد بحره بره
3: مزبوط
1: وبعدين
3: منذ كان الشدود لا يا زلمه بلا في شدود
4: لا هديك رمزه للخلود
2: جد شير اصشور
4: لا شو خفه هي عندك دره الشرقين
3: بكير عليها
0: في مال القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا
1: مزبوط في قطبتان
3: ولك لا هديك بحره وبره وقبل لبنان
0: اسمه عز وهديه
1: رفنيت سيرك مباشره مرير
4: عزه غاب المتى هل اراك سالما منعما
2: شو بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني
4: مظبوط
3: انا رايي نكتفي باول مقطع
1: يا عيب الشوم عليكم مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطيع
0: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس
1: ايه
0: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12
2: انا كنت اعرفه بس نسيته على قله البراتيك
0: دور تلفزيون لبنان على 12
4: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات ثانيه
0: شاس ايباش تلت الخياط
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس اسمعوه بس ما بتعرفوه اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم
0: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد كل عمرنا حامين البلاد من اي عدو سافر
1: عمر
3: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبه أقدمت لكتير من أجل أمي عصيمة وقف بوجه العدوان الأمبريالي الغابر نحن عرب الحضارة عرب الأندلس صلاح الدين
1: ليس
4: أنا شايف حالي ومكتر
1: ليه بقى؟
4: لأن من جذور حضارية متطورة صنعت هوية الوطن أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور كل عمرنا سبقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك
2: مبارح قد هنيك
1: طلال
2: بليه تاريخ
7: نحن أساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا على بلادنا. أنا بنتمي لطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى، وكنا قدوة بالوطنية، واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
1: نقولا
7: إسا
5: نحن الأصل، نحن المشرقيين الأوائل. أنا بنتمي لطايفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد الهيمنة الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
1: هاروت،
0: أنا شايف حالي لأني لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمنية صحيح، بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة، الصناعة، فن، موسيقى، مسرح. هون خلقت، هون ربيت، وهون بدي موت. أنا بحب لبنان، هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاطر ذكي، ولبناني أصيل.
1: جوانا، شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
8: ولا بدا سؤال؟
1: اطلعي، اسمعي، حسي، نحن بيسمونا إليت ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطايفة كلاس، أريستوكرات، عملت من البلد فينومين. تخيل البلد بأطوراج عربي ومن عربي، فرانكوفوني. من ورانا صرت من البلد لسويس دولوريون وصل العزو للأبوجي. نحن الكريم دو الكريم، نحن السريس أبوج الكاتو.
0: إذا أنتو السريس نحن صفار البيت تبع الكاتو. جمكسكوز نحن الصفار الأساسي يعني.
3: نحن السكر.
0: نحن الخمير.
7: نحن الزبدة.
5: نحن السمنة.
0: نحن الصينية، لأن بدون صينية ما في كاتو. نحن حبلين جاتو بابا.
7: نحن الأناناساية.
3: مين؟
7: أناناساية.
0: ما بحب الأناناس.
7: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الكاتو، وإلا كيف بدك تاكل؟
1: بعد في الحلال ما حدنش أخده.
0: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
1: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله إنه الفضل الأكبر على البلد.
3: معلوم.
1: وكيف وضع البلد هلا؟
3: مش منيح.
1: ولمين الفضل؟ أوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله، ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الايام رح ينهد عروسكم كلكم.
0: طب مازال في يفوت على الحمام؟
1: لا.
0: طب فينا نغير المادة نفس الدرس من اول ما وصلتي؟ مش عارفين حد شو بدك بالضبط.
3: فعلا هيك، لا الموضوع بطل قصه فيلم وثائقي عن البنايه، صرنا ابعد بكثير. انت مين؟
1: جاهد غندور.
7: اشهر من نار على علم، بس السؤال شو هدفي؟
0: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
3: وعشو شايفي حالك؟
1: دينا فرانشمان، مينك انت؟ انا بنت كان عمرها 8 سنين. وصل بيا على المدرسة الصبح، بس على الظهر ما اجى اخده. نطرت على بوابة المدرسة، كرفاتي اجوا اهاليهم اخدوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطرة بيي، ما اجى، وبعدني ناطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتا كنتوا علانين ببعضكم، حضرتكم واللي مثلكم، بخطف على تسكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية. وكتر مثلي صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم، بياتهم، زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة نعيدها من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفوا إنه الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالأسود والعكس، صحيح؟
5: لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟
1: مش كلكن، اللي بيفكر مثلكن ايه، وأكتر كمان. لحقتي وشبهتينا، شبهينا بحمار فرنساوي.
3: بس الأبرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا،
5: والأبرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف أبرس اليونانية ما عليها.
3: شو حبيبي؟ ليش أنت شايف أبرس الثاني؟ من أجمل ما خلق الله.
0: اليونانية أصبت أنا عملها.
3: وينك وين يا زلمة؟ معلش خي عمر، أنت وينك وين؟ أبرس يوناني.
0: أبرس لازم تكون ثلاثة أقسام ليمشي حالها.
7: ما فيها الجبل، كيف بده يمشي حالها؟ أعلى تل ست أمتار.
0: جنوب أبرس بياخذ العقل وضحية أي نبة أحلى وأحلى.
7: مخيمات شاليهات على البحر، هنيك حلو اللجوم.
5: لازم نعمل مثلهم.
0: أصبينا ولك كيف مرتاحين؟
7: مرتاحين صوب هون تلمال بالوين.
3: مين قال لك يا حبيبي؟
7: انا عامل لك الحضاره صبار.
3: لا الحضاره صبار.
7: لا حضاره ولا تل الخبر كرمال ولا انا بتبع الشمال.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: يعطيك العافية يا بنتي.
1: أهلا.
0: أنا أبو رائد، خبروك عن الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هتعمليه صحيح بس بده وقت. بدك تبلشي مع أولاده، وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوكي من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوكي راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييب ويكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا. ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه. انا توكلت من 3 ايام، والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعه. ما بقى بدي اروح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك. راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي. الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق مثل هلا. وقال لسلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جمعت الشباب للاجتماع الاخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويته؟
1: ايه، اليوم اخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: بيعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة اول ما وصلت ما كتير صار في تاني غماني وياك، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيك، فهمنا اهدافك النبيلة. ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: واني لبست الكاس تقديرا عن محبتي وتقديرا انا طلبتك اوامر، وهيدي قصيدة عرفون محبة تقدير مني اليك.
1: انت كتبها؟
3: ايه نعم.
1: المحبة لا تعطي الا ذاتها؟
3: كلام كبير.
1: انت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، اني وكم حدا شراكي، يعني اني وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أنا وخليل روكوز وزين شعيب، بس هو واحد زين شعيب أبو علي الآن.
2: أحسن واحد استغلوله موسى صغير، جيريس البستاني،
5: طليح الدين،
3: عمر الزني وبس.
2: هو بالناس تومان يا المبام، خليل روكوز معلمهم كلهم.
6: خلصونا بقى، بعد في سجل ما تخنقتوش عليه.
3: اتفضلي هوني هدايا باسم نيفتك، حبينا نقدم لك اياها السمانيه.
1: ميرسي يا جماعه.
6: ستري ما شفتي مينينا؟
7: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيركوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
3: للامبوان انا عم اقول لك.
2: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
2: روني
3: يعني التصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
7: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور، من خلال الخلايا الدموية ببين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أترك مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
7: روعة كالبنيدي، جي سوي تريز اكسيتي لريزولتا.
2: والله منك هاني يا سجاهدة، فكرة لذيذة. هتلا شوف،
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
2: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
2: أنا؟
1: وإنك منحدر من عائلة من أصول سنية بهيك الوقت.
2: أنا؟
1: أها.
2: أصل سني؟
1: أها.
2: أنا ماروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سني من عكار.
2: أعوذ بالله.
3: يسرك.
2: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في بأمريكا، ممنوع الغلط حبيبي يا الياس. أبو حميد رح يصير عيط له.
2: من أي متى؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
2: لا بالحق لا، كله غلط هيدا، أنا ماروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
2: أكيد هو دميتي؟
1: عمر
3: بيروت أصيل،
1: أرثوذكس من دهور شوي.
3: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديدا من دهور شوي، عين السندياني.
3: بلا هالمزح يا عمي.
2: بشرف يعني أقول هالزلمة على خلقة الله.
3: أنا عطني أزرق.
4: وعظم ببايش في عصدان.
5: متأكد من الموضوع؟
1: ممضي ومصدق.
5: أرجيني لشوف
1: روم أرتودوكس.
5: أنا
4: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
5: مش معقول.
8: شو مش معقول؟ ممضي ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
4: خلص لجيدي مش هذا البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرتودوكسي.
1: نقوله
8: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
7: أكثر شيء من عمده.
8: شو بتعطيني؟
7: قرني تشيري
1: جوانا
7: حبيبتي بلا جميل فيك. شجيت العيلة عنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
7: شو؟ أنا؟
9: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
4: خلص ثبت عليك انك قربتنا.
6: وقالي يقول ليش قلبي بيهفلك لما شافك.
7: نوي
6: لاتي شعلي يا تأبريني.
4: طلعت كوزين كوزين.
7: طلعتوني معي سهر رح يمسع قلبي. ودروس ودروس
6: ما بدهاش هالقد
7: ولا ممكن
6: زرني. شكري ربك على هالنعمة.
4: خلص لا تزعل كتير شعي من أشرفي منيح.
1: هاروت.
5: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
5: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحطوط أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
5: لا ولا ممكن. أنا ألماني برشحمود. شو خاص كورة؟
1: نجرود الكورة كمان.
5: أنت ما تعرف موتني ساعة؟ ردينا برشحمود هات محل تيام؟
4: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
8: ما قلبي الصوبي. نحن لا منزيد ولا مننقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقوره.
8: والله معقول بس فينيقي الدرزي هان. انت هيك مقبل فينيقيا فيها قاف والنقوره فيها قاف.
1: زينب
6: ان شاء الله يكون اصلي روم بركي بصير احكي فرنساوي.
1: اصلك شعيه من العراق.
4: من العراق بحيات الخلايش جايبك لهون بس الله بيسألني فيك. الله لا يوفقك يا حمو رابع على الخلفة.
1: سن
4: قولي ولا همك. أنا متأكد من أصولي من جزوري. احكي
1: انت أكيد
4: سن برصان. احكي
1: طالع عندي هون
8: شو
1: مارونة من كسروان.
4: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
4: أنا مارونة
1: ممضي
4: ومن كسروان.
1: ومصدقة.
4: أنت مصدقة هالكلام؟
1: شو صار من أمريكا؟
4: شو فهم الأمريكان؟ عودي حطيني حطاتك العمر انصهر ضده الآن.
1: بس طلع علميا أصلك مارونة.
4: من 200 سنة أبصر 6 ل 6 من اللي شو عاملة. ولزينا ليه أنا شكلي مارونة؟
6: بتصدق تعطي شوي عمارونة.
4: وليه أنا شكلي مارونة؟
6: من 200 سنة إيه.
4: انت بناسبك سير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني
4: ولا ممكن. انا جنوبي وامي بعيش واخدني على بيروبا.
5: بدك تشوف ست ستة لستة شو اخدها لهونيك.
4: انت سكوتيا ارتودوكسي ما بحقلك تحكي.
5: مش عاشفينك الارتودوكس يا حبيبي. نحن جزور هالبلد.
4: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
5: يا حبيبي. نحن الروم الله نقالة دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة.
8: خمسة بعيونك عيني. لو منا نحن المورني ما في لبنان جديد.
5: ولك روح من كوزين من نصك الروم.
8: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سريان عملنا.
5: ولك روح شبك الوزو عينبا وانصاره.
8: روح يا شباب صلوا على النبي.
10: نحن العرب الأصليين اللي وصلنا على الأندلس وسطرنا الحضارة للغرب. اسمحوا لي فيها كنتم وانتهى الموضوع.
8: لا يا حبيبي دروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة. نزحنا للجبل القروض وعمرناه حجر حجر.
10: لك روح شوف أبرص التركية وين
5: وينك وين
6: شو يا عربتنا.
4: مين انتو بالله؟
11: نحن الشيعة حررنا الأرض ورح نبقى لنحرر آخر حبة من ترابك يا جناب.
4: انتو حررتوا الأرض وحتكون؟
11: طبعا.
4: ونحن شو الموارني ضع حقنا؟ لو لنا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
8: مبارك الدهنين
4: زينب فوتي حضري حالك نطلع عوادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك أكثر من هيك.
10: بابا والله أنا تعبت. هيدا فحص أكيد؟
12: أكيد 100%.
4: أهلان هس لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشرة وفلات.
12: شو بدكم فيه؟ تاريخكم بين إيديكم، تعلموا منه قبل فوات الأوان. ما تخلوني عيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع أني متهم أني بعيد حالي. قد ما أحكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين إيديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
4: عراس يا ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
10: هلا دغري قلب كله بابا.
4: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس.
10: الله على دم
5: في احلى من البيزنطة.
8: بس امرق حد بكركي بيوقف شعر بدني.
13: سنرجع يوما يا فينيقيا.
6: فوق النخل فوق فوق.
11: وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
8: صورت جايدة غندور آخر وأهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال رح تسمي فيلم إلا إذا. ما فهمت ليش. أقول لين رجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة والصراع صار أقوى. رجعوا يتخانقوا أكتر من قبل، وأنا فحوصاتي بعدهم بأمريكا، ما خلوني يجوا بعد ما عندهم حق العودة. كل واحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. غيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالها، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكر البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله اصبع خير.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escutando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
3: You are now listening to Radio كوكبة.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.
6: ماذا علمك حب؟
7: علمني حبك أن أحزن. وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسبه كل الغجريات،
6: حبيبي،
7: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
8: علمني حبك أن أحزن

لمي نتفتح انت عن الحب والنهدا هجرة حنين

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالي علي اجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالي علي

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب وبيروح كل الضعف يلي فيك وجوده معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: على لبنان قريبا نحنا نزلين.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردة، دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

ما عاد نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في تخطيطي.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معاك خلينا جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطة نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانة والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: انا بيتي واسع ممكن اجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الاول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وانا كمان عم يسألوني، بس ما بدي اجر من مكان.
4: مادموزيل انا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إليك؟
3: إلك انت؟
4: انا وحدي. لا الدنيا ولا وراي. بظهر من الصبح انجا ارجع المساء.
0: درويش مثلي مثل زين نجوى. درويش مثلي انا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا يا مازن. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
0: ايه بس انتبه اوادم تيفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش. أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
0: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش. أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي. أنا بيني بك أشياء.
0: طيب بردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر آخر مدي صار يتضايق فيي.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظه ست ملحم، كنت كفيت درز هالقطعه اللي بايدي بس.
6: عماهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: والله مشوار متعب.
5: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله
3: يكرمك. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي أرسل. أنا عجبني هالموديل هيدا.
3: لك طب تشوف
6: شوفي تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
6: أيه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
6: ايه منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تريد.
6: بدك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياسه من هون. يي علينا، اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
5: خليك بشغلك انت يا اختي، انا بفرح.
3: اوكي.
4: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما دخلها من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشب فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضلي.
1: كثير منيحه
3: هاي، خلصنا.
1: يسلموا دقياتك.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس داخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. أيه. بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خير. اذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
5: يظهر الاوضة عجبته كنجوى. اتفقي معه للعرض.
4: اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
4: متأسف يا اختي، هتهمي مش اللي انا غلط.
1: لا لا يا خي، انا ما بيني شيء عدم المؤاخذة، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضة؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: أنا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا وباخد إجرتي منهم سمحة نفس.
1: يا عيني، صدق ما أطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة على النار أحسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
4: حضركم.
6: بكرة تفصلي لي التغيير مش هاي؟
3: تكرم عيني. الله يسلمك. تعي سلينا.
6: ايه ولو الله يسليكم برحمته. بس اخلص شغلي بجي، بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البورة دي.
5: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا اختي، انتي اكبر مني والقرار النهائي لك.
4: انا بنيكم بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، انا فخور فيكم.
5: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الاوضه ومش رح نختلف على الاجار.
4: وانا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
4: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي انا فايت احضر الغدا.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: افش مين؟ يلا رجعي عبك بي تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه؟ اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك انتبه، هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغه تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل شي تاني.
2: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهجسوش الا بالغربله بس.
1: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجه المعطره؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
2: عم تقلك روح يعني، أخذتك عن شغلك تواخذيناش روح.
1: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك دايقة؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة. ايه خاطرك
1: قلت خاطرك
2: أرجيب المصريات. لا ما شرقي يا ست. أباش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي وبيفضل معك
1: ولك يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي، مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاجه يتنقوا دماغه وعلى زاوها. يلا باي باي. بدك شي من خياطه؟
2: وصيلي على شروال مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
0: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب. يا كريم
7: مرحبا.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا.
7: شو عم تعمل هون؟
0: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
7: مين مأجرك اياها؟
0: الخياطات اللي شو.
7: وبقديش مأجرينك اياها؟
0: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
7: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
0: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
7: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
0: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
7: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
0: طيب اسالوا للخياطات.
7: طبعا بدي اسالوا. شو فوضى الحكايه فوضى.
0: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
1: اسم الله عليك يا خزنعين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
1: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
8: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
1: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك، انا بفتح. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
7: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
8: ايه زيدك عافيه عم منصور. تفضل.
7: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
7: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً، طلعتوا عليها الشرط؟
8: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
7: لا اسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
1: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شو فيها شو صار؟
7: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكوى وإشحتهم من الأوضة.
1: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحال ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
7: لا مضيق علي كتير إيه ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة؟
1: لكش تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
8: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
7: إيه هك؟ وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
8: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
8: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
1: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكم شفقانين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
1: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، أو بجوز يدعي إنه مهجر، وأي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالأيام.
8: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن أخدين لها الأهمية الكبيرة؟
1: فإذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
3: تكرمه.
1: إجا لهنا على الفاضي حضرته.
0: كي أبو ملحين الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رأيك فيهم؟ منيح ما هيك؟
7: منيح بس ولا أشرف من هيك بنات. ليش في شي؟
0: ما في شي، لكن إذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحدة منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحدة منهم؟
7: الله هلا أخولك درويش خلينا
8: بدك شو عمي أبو ملحين.
0: هيدي وحده من الخي ابو ملحم.
7: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
0: هي ما هي الخي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام الحين؟
7: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
7: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
7: مع السلامه.
0: الا قبل
7: ولك روح
0: لك مش دمه وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت تدل لما كنت تدل يا ابي لك روح هذا كم معروف.
7: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
0: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت لك اللقمه للتم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
7: وصلت اللقمة للتم؟
0: ايه.
7: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة؟ يا
0: لا لا ما بدي العوسة، العوسة بدي
9: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
0: نعم قول ما لقط عنا حديثة كل النور.
9: وشي هيدا؟
7: روح عمكو لك
9: المروي يا جاك.
7: شو؟
9: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
7: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
9: وبدي بيع كل شي بنملوك وفصيل افر من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
7: كروك كروك كروك ليش كمنصور؟
9: ليش هو بعدي بملكوا أنا لهالبيت خيبوا ملح؟ الحمد لله كانوا ملكينوا اثنين بنات، إذا واحد تالي يشاركهم بالملك.
7: تقصد هذا حسان مش هيك؟
9: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالأوضة، صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
7: ليش بدك تشيله من الاوضه كمنصور؟
9: كيف ليش حيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحفيد جنيبه.
0: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
9: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
7: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته مش كلمه بزعل منك.
9: أخ
0: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي ابو
7: ملحي. الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
0: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
9: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
0: كم نصب التفاح وخوخ. بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
9: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
7: ولو كمنصور ولو الزلمي بده حول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
9: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
7: وبعدين يا خي منصور هالارض بيتي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
9: واذا من ضمن الاجار؟
7: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، عم مش عم يخربوا. روح يا حسان، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك خيبه ملحم خاطركم.
9: ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
7: طول بالك.
9: خلص خلص الا ما بيعوا هجمه كل هالدنيا.
0: تعرف يا منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مسيوحة حتى تلكيهم؟
7: شو رأيك أنت التاني؟
0: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسمات معهم، أنت أبعهم وحرقهم.
7: تعرف
0: شو؟
7: زكي.
0: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
7: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ميرتي.
1: ألف بيتك.
0: أنا وعدتهم للصبايا
1: إيه؟
0: بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه دمي وابن حليل صدي. بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير لطف وذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح يا عم حسان.
0: ايه
2: تفضل.
0: تشكري يا بنتي. الله معك ست ملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
2: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الوردي بتشبعش بس بتطيب هيك.
0: خير ان شاء الله.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
2: أكيد من فين لا غيره بالبرازيل.
3: ليش أنت عندكم خيال بالبرازيل كمجدة؟
2: إيه طبعا سافر من 10 سنين.
3: إيه
2: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
3: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
2: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
1: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
2: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي. شفتي ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
1: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
3: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه واعتابت ما بيقولوا.
1: معك حق، ولك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
2: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
4: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
5: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانة
1: هي عدم مواخذة، ولك معلوم حلواني تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
5: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خد منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانية.
1: ان شاء الله
5: خاطركم.
1: مع السلامة.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا
2: ناطره. الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: فوت شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى اكسس الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: ما عليكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي باجنيني برا.
2: تكرم عينك. انا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا. عادش بترابه كل شي بحسابه. تقبض اجرتك بالزيوت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك ما تخافي ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي انا بكره بسيادك.
1: حق اطمني ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول احنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث
2: ايه صحيح بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ المجال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه
1: عايش وترتاحي
2: يكره البنات كثير وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شيء عنه.
0: لا لا لا
1: وليش هرب من البيت تخيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف شو العقلية المتحجرة. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكرك يا ملح النعوم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه بس هديك قدرة هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي شايت صعبه خالص
2: يا ستي. ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين

0: إلا ومرته حنيت.
1: أنت
0: ساعتها دب الهامبر كانوا وصار يندر ويصلي للأنبياء والقديسين حتى يرزقوا صابه. بس اللي تكون بالرحم كان تكون طبعا تسعة أشهر الله رزقه بصر بنت. وقد يكون جديف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت منهم وبعده مختفي لهلا له 20 سنة. أنا بقول أكيد أكيد انتحر.
2: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لا شو بده عيش
1: قولتك
2: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
1: لا يا شيخ إنه بيصرلوش يتداوى.
2: وشو بده يتداوى تيتداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف بجوز يعني أتوخزنيش على كلمتي معلم حسان. أكيد حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه بالحياة.
1: إيه صحيح
0: معك حق صحيح ست ملحم هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غير خيبه ملحم
1: شوف في جاي القاولة النقل.
0: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر
1: قلت لك بكرة بكرة الصبح بروح بشاهدك فيها البركي.
2: كيف كيف كيف ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
1: على كيش على كيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
2: والله انا مش فاضي
1: بكره بلبس ثياب الشغل وبروح بشتغل بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
2: ايه معلوم وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خواصري وهلو ما
1: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك
4: احلاها؟ ايه منيح بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
3: اه ما يشتري شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش؟
3: ايه ايه عاد ارتاح. اهلا وسهلا شو رح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا حوالي ورا حوالي وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجر.
3: هلا يا زلمة انت ايه ليه بلا ذوق بالمرة؟ ايه ليه
5: كيف انا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. انت صرت موزع كتيب على العاد في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب؟ ايه ايه قول
5: لك يا خي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك اياهم.
3: لك اذا كان هن بلا ذوق انت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هن يلي عم يبعثوا لي مكتيب؟
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمه كلمه الله يخليك اسلك ايدك كلمه خليني اقول لك كلمه. ايه الله يخليك
5: قولها لهالكلمه. يلا
3: هلا انت ما طالع لحد نجوى الخياطه فوق
5: بلا طالع
3: خلص بتقلها لنجوى او لاختي تبوني مكتوب وجيب لي اياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني عم يا غم. لا لا بشرفك. ايه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي هيدا هيدا بوسطجي هيدا. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيشوفني بكتير.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بأسس زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لألك ولا لألي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي أنا، ويكون معلومك لك إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش خليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلد، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدك تأجروا لغيرهم.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان انتبه. لك
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراه؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تدبر له شغله؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن منجيب خبرة يجي خبير ويتم.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشتلة فايت ظاهر على الاوضه بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لمن بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلمة عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا؟ شو الي خي ابو ملحي؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه وهوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين؟
4: ورك يا
2: خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: سعر؟ شو بدي حط سعر؟ يا خي انا هذا البيت بصفته قديم. واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليرة بس.
2: بحياة الله
4: ما يعني.
2: يا حبيبي لا والله مخمن وعليك الدليل
4: ممنون.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش
2: بغيرك. ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وين عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشارة. خطرتك.
1: شايف خيبه من الحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش. شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمه؟ اجى زبون بده يشتري البيت.
0: وين هو هالزبون؟ مين هو؟
1: ما بعرف، بس بعد الظهر رح يطل صوبه.
0: ها، وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه، قال اكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمه ما قلت لي قديش بدك انت؟
0: على كل حال اذا عاد رجع لعندك بعد الظهر او عاد شفته قل له باقل من نص مليون مبيع.
1: لا لا كثير كثير هيك على
0: مصروفك. وبتقول له كمان انه السنسر علي هو، انا ما بدفع قرش سنسره.
1: كيف؟ انا شو بيطلع لي؟ عم قلت لك الاعلان عندي. ايه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما انا عم نفعك دائما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا. يلا
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عنا روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيح هيك،
1: وانا بطلت عليكم منيح هيك.
0: يا حسان
1: سلم زمان حيدك.
0: حسان لك يا عمي، شو بيك لك يومين غيري؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بده يطلب فلوس.
0: حلو حضرة جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ مش بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني. يا رب بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400,000
0: يا خيي. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسأله
0: روح زبلي فنجان قهوة حجب بقى.
1: حاضر هاي فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. وكثير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك انا فيك
4: عم علم الف دقيقة.
2: اسلموا دقيقتي
3: دقيقتي. الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وجبنتي يا عم الملح ما عم بتسد الغايبة
0: عني. شو حسان قال لي بده ينتظرني ها بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولا وشو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
5: ايه
0: ليه لح افرد وشي؟
5: ايه
0: ليه لح انبسط الا ما تم بيعة هالبيع؟ انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شرة؟ وينو
2: الشرة؟ موجود سيد منصور.
0: وينو؟ خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا، طلع فين منيح. نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000، بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك تحصلني.
0: شو؟ انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقة انا اسمي احسان.
5: احسان؟
2: احسان؟ وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتو متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروة ضخمة.
0: شو؟
5: صاحب ثروة ضخمة؟
2: ما تندهشوا ما تندهشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جاي يا بنتي؟ كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: همقول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي لنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
5: المفاجاه
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحي.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحيم تذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
4: بتذكرها منيح القصه.
5: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيام؟
2: لا يا ست ملحيم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انت
2: نجوى وماجده بناتي انا يا سيد ابو ملحيم. بناتي انا نجوى وماجده.
3: نحن نحن بناتك؟
2: ايه نعم. ايه يا ماجدة وايه يا نجوى، انتو بناتي. مسكينة امكو بتتحسرت بتتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد باوضتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا قد سمعت هالكلمه الحلوه من تم كل يوم.
5: وانت شو بيت ساكن؟ يلا روش حاطهم
4: الروض. والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حد. الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد. تسلم ايديك. قلبي قلبي. هون المشكله.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدني طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، امرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري أحسده كل الغجريات.
1: حبيبي،
2: بحثاً عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

اللي يكون طبيب الهوى، ولأهلي عشت ببيع الدواء من نصر الله.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

Dios.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة السلوس مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة. ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرهم لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته، وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
3: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

هنا راديو كوكبة. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

وعمر يا معلم العمار وعلي حارتنا وعمر لي شي هودا ودار تعمر دنيتنا وعمر

0: شو عجبتك هالرأسة يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبد
1: يخ يخ سلعي
0: ايه كله نظر حبيب وليس هيدي أنا بدي أقدم هالرأسة احتفالا بطلعة أم حسين من الحبس ايه شو لك ايه صباهوك يا أبو حسين شو جاي
2: شو جاي ما هيدا وبصيتوني عليه
0: وصلناك عبوكيات ورد جايب لنا اكلين مدافي اكلين مدافي منين جايبون هاودي
2: من محل الورد كان عاملين عليهم سيل
0: فرجيني لشوف وحاطط لك كارت كمان راستين بيس جراما منين جايبون هاودي
1: من المدافي شي انه دفنوا المرحوم وراحوا
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بكيات وجبناهم
0: وليك مش حرام تعملوا هيكي
2: ايش المرحومي طلعت شمون
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان
1: ايه شو فيها مسيحية اسلام كله زي بعضه كلنا اولاد الله
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية
2: لك زعمينا سرقوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية
1: بابا بتقولي انه سرقينه نحن استعرناهم من المرحومه
0: ايه
1: ايه وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم داخد لياهم ومنردوا
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم وفرنا 100 دولار
0: ايه
2: خدي خدي حطينا هونيك حط صوره هيفا وهبي
0: هيفا وهبي هلا بطلك تعجبك ام حسيخه حطها على الطاوله هذيك الهيفا وهبي احلى هلا بدك تني هيفا وهبي احلى من ام حسين لك هالجمال لك هالخدود مثل الطلامة هالشفاف مرسومين رسم وليك يا نوسك شجتاتني كنوسي بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الإيلي
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها
3: هلو هلو
0: هلينا
1: لا لا لا لا لا لا لا شو عنده بأم حسين؟
2: ليش عندي هيك جميلة؟
3: Good morning, good morning. هيدي السوربرايز اللي قلنا لك عنها سر لنكية وصلت اليوم.
2: يعني عملتوا الفراسك أنت وحسين ها؟ لك أنا بدي أعرف شو بدنا بالسر لنكية بهالآخرة. لك أم حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا. فيني أعرف شو بدنا بالسر لنكية هاللي؟
3: كرمال قيمتها لمرت عمي. ما هلأ صارت مهمة. بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة.
0: إيه وكل العالم حكي بقضيتها وبعد هيدا وكله. بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للصوار الدنيا ما ميت يا ابو حسين
2: الله يكبر مع اماتكم
1: وخذ بكره اذا درجه بوده السرسر لانكيات بدير شو بعودي هدي هدي سبيد
3: يو ماما حسين
0: نو مي ماما ليس
3: يو ماما حسين
0: لك هيدا بابا ليس وهيدا بابا حسين هني
3: ها هيدي مرتا لماما حسين
0: لك لها جوزتها
3: وينه ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيسأل
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته
2: تعال شوف وات نيم ار يو
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح
0: ولي طول بينك يا حسين خليني افهمها كم هير يو سي مستر فيرست نيم هاني
3: اوكي
0: اللاست نيم عيد اوكي
3: اوكي
0: سو فول نيم هاني عيد
3: اوكي فول نيم
0: هاني عيد So what is your full name?
3: Full name هاني عيد
0: ولك full name you full name
3: full name
0: ايه اسمك انت
3: اسمي ماما الياس
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسرنجل
1: هادي رح تجيب لي اخذتها لعم حسين
0: ايه منجنم
3: منجنم اسوكا منجنر هادي بابا كوماري
2: ولي لك هيدا اسمك ولا عنوانك بالهند يا بدنا الشهر لنحفظ اسمك
3: نو ميستير بس قول كوماري أنا بجي
2: كوماري؟
4: جبناها بتفهم شوية عربي
2: لك مش ما بتفهم العربي ما بتفهم علينا حكي جنوبي شحاري شحرك
3: شحاري شحرك أنت كمان مستر
0: جي جو
4: يلا
2: مصيحة مصيحة جو

0: وين بعدها بالسيارة؟
1: نعم بالسيارة مش حرق يا بي مش وراي
0: مشينا شوف. لا ما كمك وين؟
1: قلت وراي مشينا شوف.
0: لا لي ابني لي ابني لو راح تطلع تطلع امك من الحبس طلعتها
1: ايه
0: ولما طلعته من الحبس طلعت معها
1: ايه
0: ومشيت قدامك على السياره
1: لا مشيت وراي على السياره يا بيي
0: قدامك ولا وراي مش مهم مهم طلعت لامك من الحبس
1: ايه
0: وطلعت بالسياره وقعدت حدك
1: قعدت حدي ولا قعدت وراي فرجينا شوف قعدت حدي ايه اني مره طلعت هيك وشفت مره حدي يمكن مرتي
0: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
1: انت ما كنتيش معي
0: ايه
1: هي على كيف امي كانت قاعده حدي طلعتها من الحبس وجبتها دغلها
0: ايه وين لك
1: شوف عارفني شوف ليه مش وراي
0: يا فتح يا علي يا عزيز يا كريم اللي عندي ركز معي ركز
2: هالفطاير من ايدك
3: هول بيدك يا حسين يا حسين يا لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح نزلت بشي محل وين اختفت لك هنا فص من الحودين
4: لحظه لحظه مدام مستي لما انت طلعتي ماما حسين من حبس مرقتي جبتي مناقيش
1: مزبوط
4: خلص ماما حسين بفرق
1: ولك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن
0: ينساك الموت ان شاء الله فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع هلا بتكون خوتين عليك
1: يلا هاني رايح
3: يلا يلا نظبط هالطاقة
4: شو خليفة هاي يا سيطة
1: بيه
0: جو شو
1: بيك انسى
0: شو بيك شو بد
1: خد هالحبتين هيدي حبي لإلك وحبي لعمي بولياس
0: شو هالحبة هاي زرقة هاي لشو
1: هولي منشطات صاحبي عطاني اياهم وقال لي خلي بيك يجربهم وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان خذهم يجربهم
0: منشطات
1: يلا اي رايك
0: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك
1: شو
0: معك شي حبة تاني لعمك بدي خليها تصير سوبر وومن
1: بعدين
0: يا بولياس يا بولياس تحتك خد يا بولياس
3: وحطي
0: هاولي لك شو بعين بعدك هاولي
1: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن فبدي اكل قبل ما روح
3: ايه معه حق احسان
1: ايه
3: المناقيش مش طبيعي لسخنين
1: لا
3: وحدينا علينا نكلون هالاكلات انطولي انطولي محسان لتجي يلا يلا يلا
2: يلا كل واحد ياخد صحة
3: يلا تفضل ايه يا عبو صحبكن هاولي شو منين جايبينهم هاولي
2: هدول من اليسين
1: هاولي سبيني خوني وهود اللحمة
2: سبيني خوني نفي بجبن
1: جوا
0: مطرح ما يسري يهري

0: عندها سرفراز.
1: سرفرازكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الضبوعة. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا. ولا عشو هيشين هالهوشي ولا؟
0: وليك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش هان؟ وليك خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجي انت التاني. وانت؟
3: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفنيش واني عم بركض ورا هالسيارة؟
3: كنت وراي شفته قلتلكم كانت وراي.
1: يا ريت تطم حالي على هالخلفة اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفة اللي مخلفة يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف تفضلت؟
4: للشباب اسم الله على قلبه ملبطه بتهد الحيط.
3: ايه
4: لك ما تقولي هالشبل الا من هالقاسي.
3: مزبوط.
1: لا والله انت السادي هيدا الجحش من هيدا اللي خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعي.
3: مزبوط.
1: وفتحت لك باب السيارة الوراني لتحط الفطاي اللي عم تطبعتون هلا.
3: مزبوط.
1: وبرامت وجيت لإيجي عد حدك وما شفتش إلا السيارة عبعت وطارت. فيني افهم عشوك المستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض لا يوصل لما نعيش سخنين.
1: وأنا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش مثل الكنجورو كنت عم مط ولا الأطنبيل.
0: طولي بيدي طولي بيدي.
1: أعطوني نقطة مي. أعطوني نقطة مي نشف قلبي.
4: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا هلي يا هلي يا هلي
0: بم حسين
4: يا هلي.
0: نسيت اخذ دواء الضغط. ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكليت.
4: لا لا
0: يا هلا يا هلا بن حسين يا هلا
1: يا هلا فيك. إيه. وانت شو عاني بحالك ولا
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي؟ ها
4: نورت نورت بيتك ام حسين يا هلي بهالجي يا هلي.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تعيكم مقري تحت. ليك مين في هون؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلامة. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلامة. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم
1: بس بالصورة مبيني غير شكل.
0: اي صورة؟
1: صورة اللي حطت لي على التلفزيون. بالصورة مبيني بتشبه بولياس اكتر.
0: ولي عرفتي انت من
1: هاي؟ ايه مش بنتك اللي عايشة بدبي؟
0: ولك هاي بس لك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
4: هالسريلانكية لإلني.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا من السريلانكية؟
0: ولك كرمال انت صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومديرة
1: سكرتيرة أعمالي. أنا عندي سكرتيرة.
0: لك ايه شرن السكرتيرة وأنا مديرة أعمالك وبولياس الناطق باسمي وحسين شوفيرك.
1: ايه والنعم من هالسكرتيرة وهالشوفير وبالياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفة شو سلموك انت يا بعدي؟
4: انا ما سلموني شيء ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارف لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كماري.
1: كماري حلو هالاسم يا كماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. إيه؟
2: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت بيطوي معي الغسيلات بيأمى معي اللوبيات بنقي البقدونسات. يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروميت يعني.
2: روميت نيجي نيجي قطي وين؟
1: شو
2: وين قطي؟
1: يمشح حلو شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي؟
2: وين قطي؟ أنا بدي أشوف قطي.
1: ولي يمشح شو هالصيب اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولي؟
0: نيديني كاميريا.
1: ها؟
0: نيديني كاميريا.
5: نيديني كاميريا.
0: نيديني كاميريا. كاميني كاميريا. نعلي كاميريا. نيديني كاميريا. أبدي قطك مش هيك؟
2: قطك قطك.
0: بدي أودتها أودتها.
1: أودتها أودتها. يا صف عمرك هالحكيات نقشتيني يعني.
0: أمي يا شرل يا حبيبتي روحي أعطيها شي أوضة من هالأوض أوكي؟ أوكي. إيه نعم قديري نونا. أوكي؟
1: يلا. إيه إيه إيه.
0: مع السلامة. إيه.
1: وأنت يا سيبي من أمتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك أنا بعرف 4-5 لغات وما تستهويني أنا حبي وحبتين. ولك أم سمارت؟
1: إيه معلوم سمارت مثل ما قال المثل يو آر سمارتر ذان يو لوك.
0: إيه والله الحمد لله. على السليم. والله إلك فايدة يعني بدك تقولي
1: طوعه. الله خلّى لا يدوّي حدا اللي دقته يا أم اليأس.
0: ليش ما كانش الأكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جلست الأكل؟
0: ما أنت عم بتقولي الله لا يدوّي حدا اللي دقته، مش عم تحكي على الأكل؟
1: ولك أنت بتضل يهدك الأكل؟ يعني عم بحكي الله لا يدوق حدا، هالتجربة اللي ديت قعدوني بالحبس 17 وكنت انا بظلم قعدوني.
3: ليكي يمه بدك تفهمي لك شغله، الحياة بهالبلد قبل من حبستي كانت شيء وهلا صار شيء ثاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني والعيون صار مفتح على الكل وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
2: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات على الحدود عمنوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتان.
1: وليش عم بيعملونا هيك؟ لا
2: العرب
3: عرب.
1: يا حسب تعالينا نحن العرب قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
2: بس ما الظلم نحن عم نجيبه لحالنا، الهون سنين وايام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صورة العرب بالغرب، يجينا بالاخر كم واحد عربي بيدونا كل اللي معمرناه وبيرجعونا 100 سنه لورا.
1: مظبوط والله صدق فينا قول المثل قال اللي بفسي بيغلب اللي ببخر.
2: ايه والله
1: اخ اخ اخ اخ. ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالاموال وهالثروات ومش قادرين ناثر بقرار.
2: اي والله
1: اللي بيعرروا ونحن علينا التنفيذ.
2: اي والله
1: عدمتي اني قاعده احكي هون مثل الهبله وعدمتي ما حدا فهمين علي هون.
2: اي والله
1: تعرفوا شو اني كنت بهالحبس فكرت بدي اعمل جمعيه اني لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: وبشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبر، أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي إجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صورة العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسوا انه هني عرب.
4: انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وانا بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
4: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان،
4: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدهاش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
4: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه رايح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
4: والمثل بيقول هريبة تلتيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الرأي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم.
4: سعيد على قلبك.
0: أحلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل بين ما تتزوزق حني بسكروا بويب الجنة.
1: واليسابي من سحبتيها المثل مش علمي إنك شاطرة بالأمثال أنت.
0: وليك شو مستهبلتني أنا شو حبي وحبتين أنا وليك I'm smart with big heart.
1: إيه smart with big heart بس الله يعين when you fall.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شي شوي.
1: ايه شو قاعدي سبعة اشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها
1: How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟ لا لا لا في وحدي اهون. A big black bear with a big black bug and a big black bug blood black blood.
3: شو صار معك؟ مشي مشي كان عم بيشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
1: ايه بيطلع لك
4: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت ليثبتوا عمري واني ختيار.
1: ايه
4: منين بدي اجيب لهم اياها الشهاده؟ ها من وين؟
1: ايه
4: زدبني حربوا شو عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي.
1: الله يسامحك يا ابو حسن. الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كانوا دفعوا لك ديسابيليتي يا مشحى. الحربو
4: شو
2: وينو حميمي؟
4: نعم
2: وينو حميمي؟
4: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي
2: مدام انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر ولك إلي 20 سؤال مش 20 سنة مش سألتوا هالسؤال.
2: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شيء ما في شيء ما طارت ولك زلبوط ما في.
2: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولكل شيء بتغيرينه اسمه انت. زلبوط يعني الطير الزغطور.
2: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
2: شو خلقان؟
1: يا شحار
2: شو شحار؟
1: ولك ورد؟
2: شو ورد؟ بدي حبيبي
1: اردي. شو بس انت؟
2: طيب انا اي حميمي بده يتحمم؟
1: نعم شو وي انت شو؟
2: اي حميمي بده يتحمم؟
1: حمم يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي عن الحمام؟ على الباثروم يعني؟
2: ايه وينو حميمي؟
1: يا صف امرك على هالخبريات. فكرتك عم تحكي يا صف عم فوتي على الحمام فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان. يا صف عمرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان. عشو عم تضحك انت يا عشو؟
5: عالصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
0: عم بدور لك على شي صوره انت وصغيره.
6: راديو كوكبه 24 على 24.
0: حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيره معلوم.
5: مثل نجمه السينما بمصر.
0: ايه ايديكي؟ مين هالمره البشعه المصوره معكم؟
1: مين وين؟
0: هي هالبشعه مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا؟
0: ايه
1: نحن كان عندنا صناع.
0: لك مين؟
1: مني فرشين
0: ايه؟ هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
0: ايه
1: هيدي انا.
0: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيت؟
1: ايه هيدي صبحية اخته لابو حسين. هيدي لما اجت زارتنا بافريقيا من افريقيا هي. هيدي الصورة تصورناها قدام محل بو حسين بالضيعة.
0: محل بو حسين؟
1: ايه
0: حسين شو كان يشتغل محل شو كان عنده؟
1: بو حسين؟
0: ايه
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه شو بدك يحط عدة الشغل يعني؟
0: إيه؟
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك هالصورة
1: سلموه مقص ودار يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هيدي صورة عرسنا. هيدي
0: صورة عرسي؟
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس؟ بولي ابو حسين قاعد وانت واقفة وراه.
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف عجرة ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
4: بي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
4: ايه
1: شدش ايدك كتير. كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارتوا جيبكم؟ بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بك شيء؟
1: لا بس من قلت مروته. يا اخي شيء قلت لي ولك اذا بدكش اولاد لشو تجوزت؟ للي ليش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بتبيع؟ قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كانش يفهم.
5: هيدا مين هالولد الصغير بهالصوره؟ لك شو مهضوم؟
0: ومصورينه بالصلط كمان؟ لك هي بيعملوا لي قصه علي هوني.
1: هيدا حسان يقبرني هيدا.
0: مصورينه
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصوره.
5: لك هيدي شو مبينه كبيره هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيره.
1: فرجيني ايه كل عمره من لما خلق هيك كبيره. بيو ابو حسان عنده مثله بس اصغر بكثير.
0: هي لكن بولياس عنده وحده بس بولياس كبير كثير.
1: أه؟
0: ولا مرة انتبهت
1: لها؟ لا لا
0: ايه طالعة برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوة بتطلع وين ما كان.
0: إيه؟
1: حسان طلعت له هوني بفخده هوني.
0: بس هاي شو بتصير؟ قربي قربي عشلي قربي صوتي.
1: شو بيه ولك ليش متلفتين؟ شو بيك؟
4: هي اشتقت لك أم حسين، اشتقت لخدود الحلوين.
1: الله يخليك يا محسن.
4: لك شو هالجميل كله هذا، لك شو هالحلق انت يا قشطة يا مهلبية.
1: بس خجلناش يا محسن.
4: اخ اخ لو بتعرفي بشو حيسس هلا.
1: شو حيسس؟
4: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
1: لك انت النار وعلي الطفاية.
4: مهضومي يا جميلي مهضومي. لكن لكن انا رح فيد لجوا بالحقيني. ها ما تطوليش
1: بحسان. You are the one that hold me close. I am the one your heart it shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
2: الله يشفيكي مدام، الله يشفيكي.
1: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
4: يا عمي
1: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت؟ كنت هون ولا ابو حسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعالي لقلك لقلي تعالي هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
2: ليه؟
1: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل يلا خلصيني يعني. العزبة وبدي يصير بدي فوت نام انا.
2: طيب هولي شو بعرف فيهم؟
1: هودي يعني انا يعني بتحكي لي شام انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جميع اهل استقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
0: ما في شيء من
3: قيمتي،
0: ما في شيء من قيمتك.
1: الطولوش غيبتكن علينا. ها
2: بدنا نعوض اللي فات.
0: انا هون عندي، انا ما راح اروح من
1: هون. ايه يا طيعه مش فاهمين.
4: يا جميله يا
1: ولك جاي جاي.
0: ولا شو بك نعساني؟
1: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
0: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعه 5 هون.
1: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعه 5 يعني.
0: طيب لكن لا نوم. يلا
3: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمي؟
1: لا مع السلامه
3: يا شيرين. بارتي وين يمي؟
2: لك هون.
1: ولك بارتك هون؟ كيف بتضلك مضيع لي هالمره انا؟
3: ايه طيب بجيبيلي شويه طحن عبينا فيه شويه فطاير. يلا
2: لا شو رايح. معجنات مش ناقصنا. يلا مشي.
1: مع السلامه. مع السلامه
2: مرت عمي. قبل ما انسى بكره عندك مقابله مع صحافي من الفري بريس.
1: ايه
2: هيدا عرف في بقضيتك انه اتهموكي وحبسوكي ظلم.
1: إيه؟
2: وحابب يكتب عنك.
1: صحافي امريكاني يعني؟
2: ايه امريكاني.
1: انت رح تجي معه بكره؟
2: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
1: حسين رح يكون ها.
2: إيه؟
1: السكرتيره مش رح تكون هون. شوفير السياره رح يكون ها.
2: ايه
1: عطي سير مثل ما الله
2: بيقول.
0: ايه يلا الحمد لله على السلامه ومحل عامر وتقلي بالعافيه.
1: الله يخليك يا امي. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
0: ايه ناطرة توتو.
1: مين؟
0: توتو توتو.
1: مين توتو؟
0: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
1: بتغنجي توتو؟
0: ايه.
1: هو لما بغنجك شو بيقلك يا ضبعة؟
0: ايه يا ضبعة خليك انا. هو بغنجني بعيط لي نانا.
1: نانا؟
0: ايه نانا.
1: ايه وينه توتو يا نانا؟
0: إيه راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الاكل كله. وبعد ما اكل شيء.
1: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
0: سمي الكراتش. انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
4: يا ابو حسين
1: لك جاي جاي.
0: ولا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق والتاني بيعيط لك؟
1: لك تعالي لك
0: شوفي شوفي.
1: ايه ابو حسين.
0: ايه ابو حسين شو بيه؟
1: اجى من شوي و...
0: ايه
1: وعزمني على اوضه النوم.
0: ايه لسه عاملين سفره فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
1: لك انت بضل هيب لك الاكل. ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم؟
0: بلكي جايب لك شي هديه.
1: إيه؟
0: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
1: او ليه؟
0: ايه بتعرفيش ما هني رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
1: او ليك بو حسين صار رومانتيكي؟
0: ايه يمكن.
1: ايه لفوت شوف.
0: ايه طيب.
1: وبكره بخبرك.
0: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابو ليس.
1: خلي صحنان خدي انت طشت
0: ايه. يلا, يلا مع السلامه. ايه
1: ام ليس ام ليس ام ليس
0: شو شو جي جي
1: تتركي كل شيء والحقيقة على البيت.
0: شوفي شوفي شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
1: برد
0: بردين بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
1: حلب وقت الكبابين. يلا حقيقة عزلي
0: عزلي شوفي شوفي
1: خير ان شاء الله.
0: خلي بالك
1: عزلي عزلي عزلي الحقيقة.
0: شوفي
1: مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر
0: مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاه فرجيكي فرجيكي
1: على هديك اللي فرجاني يا مسحرة.
6: Abdu habibi gandura aira ma badu ay gandura mandura ali abdu Abdu habibi gandura.
1: صباح الخير يا كماري.
6: صباح خير شو ماما؟ صار ظهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبيني البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هون؟
6: نيجي نيجي.
1: شو؟
6: نيجي نيجي.
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
6: هيدي ريتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحة غاز. ريحة غاز. ريحة الغاز معبيني البيت. يا مشحرة أنا الريحة جاي منها. كماري كماري.
6: نعم نعم.
1: تعال هوني تعال.
6: مش فادي تعال انت.
1: وليا مفزورة تعال شوف. مدورة الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
6: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز الغاز هيدا الغاز عندنا خربين. بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعة فيها ريحة الغاز.
6: اوكي.
1: وليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخة واحدة هيك مش
6: نيجي نيجي.
1: ايه بيهب البيت كله.
6: اوكي.
1: تعي بتعرفي تعملي قهوة؟
6: يس.
1: عرفتي لي اعملي قهوة عربي لان هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي؟
6: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحة اكلها قبل القهوة الله يرضى عليك.
6: تفاحة ما في، في مليون.
1: شو في؟
6: مليون.
1: مليون شو؟
6: مليون مليون.
0: وين رحتي؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: عم تبهيري للغاز. إيه. وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
2: وليك تعلمت السريلانكي من زوزو ابن ابني جانو، مريت بعائدين السريلانكيين. إيه. وما كان يعرف يحكي عربي، فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزي العين عنك. إيه. غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
2: بحكي انجليزي، بحكي فرنساوي، اللي بحكي كثير بحكي.
1: ايه وليك مخبايه بتيابك انت.
2: شو انا فكرتني هيني انا؟
1: تحكي فرنساوي منيح كمان.
2: ايه ذاك الفرنساوي كثير سهل، قريب كثير من الانجليزي، كثير سهل
1: والله.
2: ايه
1: والله.
2: زي مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا.
2: بنانا. إيه. بالفرنساوي بنان.
1: بنان.
2: ايه الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
2: بالفرنساوي اورانج.
1: اورانج. إيه. حلو.
2: الذرة بالانجليزي بيتش.
1: ايه
2: بالفرنساوي باش.
1: باش. إيه. الجمالي قريب كتير للفرنسي.
2: كتير كتير أقلك هين كتير.
1: والله بدي أتعلم منك بكرة شوية فرنسي وأول لغات يعني.
2: بعلمك إذا بدك.
1: لا بنان، أورانج، باش.
2: إيه.
1: هي اللي حفظتهم، موزة وبرتقالة وتفاحة.
2: لا ذراعة.
1: ذراعة.
2: إيه ذراعة.
1: شو التفاحة لكن كيف بيقولوا بالإنجليزي بالفرنسي؟
2: بوم.
1: بوم.
2: إيه.
1: إيه هايلي. بوم.
2: ما بدي شيء.
1: بنان. بوم. كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
2: بوم بوم.
1: بوم بوم.
2: ايه
1: وثلاث تفاحات.
2: بوم بوم بوم.
1: يخزي العين عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
2: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم.
1: يا صاحبك يا علي علي إيه على حالي. انت بتحكي فرنساوي انا بحكي ياباني. بقول لك
2: تحكي ياباني عجاب.
1: معلوم انا بحكي ياباني.
2: كيف شو جبت بالياباني؟
1: ايه بحكي ياباني انا.
2: كيف شو فرشي سمعي؟
1: ميتسوبيشي هيروشيما ناكازاكي سوشي.
2: والله مش هيني. ايه الواحد ياباني.
1: ايه معلوم. حلو حكي الياباني.
3: تفضلي مدام.
2: اهلين بكوماري. ولك كيفك يا كوماري؟ مبسوطة هوني؟
3: ايه مبسوطة.
2: ايه
1: لك هالي بعلمي ما فيش عنا تفاح. قلتي لي في ليمون منين جبتيهم هولي؟
3: هيبي براد ورا طبيخ.
1: طبيخ
3: طبخي
1: طبيخ كبير طبيخ. بطيخ.
3: ايه طبيخ.
1: صرنا بنفهم على بعضنا. بطيخ. ايه ورا البطيخ. سلم دقيق.
2: شو طبختي اليوم؟
1: ما طبخت شيء ولك بعدني واعيين يعني.
2: ولي شو بك صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقلي كوماري بعدك نايمه؟ اللي بيسمعك يقول بشهر العسل يعني.
1: ايه شو بدي خبرك يا مليان؟
2: شو بدي خبر شو في خبر ان شاء الله؟
1: يعني ابو حسان يعني كيف بدي اقول
2: لك؟ قولي ما تقولي قولي احكي شو في؟
1: بتذكر لما كنت اقول خلي العسل بجرار ولا تيجي اسعاره؟
2: ايه
1: لقيت امبارح ايش اسعاره؟
2: كيف؟
1: ولك بتذكر لما كنت اقول لك من صبر على الحصر اكلوا دبس؟
2: ايه
1: لقيت امبارح اكلنا دبس.
2: ايه طيب الدبس انا بحب اعمله هيك مع شويه طحيني. ما بحب
1: كتير. ولك انتك مش جبتي الدبس انت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس
2: ايه عجاب. ايه يلا خبري
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك؟
2: خبري حيلا خبري.
1: الحكي مش مثل الشوف.
2: ولي خبري يلا
1: الله يطعم هالجلسه لكل محب الهي. ايه شو بدي خبرك لخبرك؟
2: خبري قولي شو صار؟
1: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا.
2: ايه
1: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثوريه. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي ومنتصب القامة. يا هلا
4: دخلكم آخ
1: يا هلا بسبع سنين لك طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا وضحكت نسمة. يا هلا
4: آخ دخلكم آخ
1: يا هلا بسبع سبيع
4: آخ دخلكم
1: يا هلا بسيد المراجل يا هلا
4: آخ دخلكم. أنا كنت نايم عم بحلم ولا قايم؟
1: لا كل الليل ما كنت نايم. لا
4: يعني اللي صار مزبوط؟
1: ما ايه مزبوط ايه.
4: يا سويد وش
1: ايه ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس.

0: صلي زمان ما صار معي هيك.
1: ايه معلومة بزمانك، ولك بايام العز ما كنت هيك تفز. يعني مايكل جوردن بزمان وما فز قد ما فزت لتمبارح.
0: قولك من شو صار معي هيك؟
1: واني عارفة شو بعرفني؟
0: تعرفي شو؟ معقولة من هالكنافة اللي بجبن اللي اكلتها امبارح؟ يعني 15 سنة مش اكل كنافة.
1: يلا الله يوفق يا شتيلة على هالكنافة اللي عم تعملها ويكتب بخيرك ان شاء الله. تعرف يا ابو حسين
0: شو؟
1: مش لازم نقطع الكنافة من البيت. تروقت؟
0: لا.
1: جيب لك شوية كنافة.
0: لا يقطع الكنافة والبعد بياكلها. حسين وين؟
1: ها؟
0: حسين
1: شو ابو حسين؟
0: شو ابو حسين؟ اعطاني امبارح.
1: شو اعطاك امبارح؟
0: اعطاني فكرة. خلص شو بدك انت بهالموضوع؟ تعرف شفتي لي وين شلحت الساعة امبارحة؟
1: امبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك وهيك. شو بعرفني شفتها على المغسل، يمكن هي على المغسل. سبع والله سبع.
2: ايه والله سبع.
1: لك يعبش لي يعبش يعبش يعبش.
2: سبع
1: سبع سبع سبع.
2: إذا أنت عندك سبع أنا عندي سبعين. بس أنت بتكتي دبيس.
1: شو؟ والله والله والله والله. احكي احكي احكي.
2: إيش بدي خبرك؟ لخبري. وليك هيت وبولياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافة بجبن.
1: ايه عن جد؟
2: ايه عن جد.
1: يا مشحرة، اكل الرجال اكل كنافة بجبن والنسوان اكلوا الدبس. تعرفي
2: شو
1: اللي اخترع كنافة بجبن؟ لازم يعطوه جائزة نوبل للسلام.
2: ولي بعني شامي ريحة غاز عندك.
1: ولك يا كوماري.
3: يس ماما يس.
1: ماما
3: نعم.
1: ولك يا بنتي بعني عم شم ريحة غاز هوني.
3: ايه ماما، انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله.
1: ولك يا بنتي انتبهي على الغاز، قلت لك هوني بنلعبش في الغاز، انتبهي على الغاز. اوكي خلي عينك على الغاز.
3: اوكي
1: تعي لقلك نعم تعي. اكلت شيء من الصبح؟ بعدك عريق بطنك من الصبح؟ ايه تعي كلي معنا دفيه تعي.
3: نو ثانك يو.
1: لك تعي دي كلي معنا دفيه تعي، خلي هدي. ولك هدي. ايه ها
3: ثانك يو ماما.
2: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك، جاي انت تخدميها.
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس. ولك ما هيدي انساني مثلنا يعني.
2: ايه بعرف بس انه يعني.
1: يعني شو؟ انه هي سريلانكية ونحن لبنانية وامريكان. والله شغلي حلو يعني، اقل قيمة هي منا. عن جد في شغلي حلو علمتنا اياها البلاد وان شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا انه نحترم الانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. هذه مرضى. دخلي هيدي بنت تركت امها وبيها وعيلتها وقشت لهون تشتغل. وبنتك انت تركتك وتركت بيها وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين اثنين. الانسان انسان، كان امريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي، كله بالنهايه مثل بعضه.
3: مظبوط، كله مثل بعضه. نحن سريلانكي مثل انتو لبناني. نحن بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب، عم مصاري بيصير حياته احلى، ولبناني كمان
1: مظبوط.
3: بس نحن سريلانكي احلى من لبناني.
2: احلى
1: سريلانكي احلى من لبناني.
3: بيرجع سريلانكا بيعمرها، لبناني بس بيروح ما بيرجع على البلاد.
1: تفضلتي لسنا ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
2: والله نحن اللبنانيين نستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير، نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل، والصدق والاستقامة منبعهم عندنا ونحن مجبولين بالكذب.
2: والله
1: بكل شيء منكذب.
2: والله
1: نتظاهر انه منكره الطائفية وكل مالنا عم نزيد تعصب وطائفية، منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا، ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا.
2: والله
1: وبدنا نحافظ على مال الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل مال عم بيزيدوا، ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كلها، وعلى كل باب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هن منجيب اولادهم، ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان، وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني، وقال انه شو بلبنان منسب لبنان، وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب، ايه ونسينا الوحدة الوطنية، ايه نتغنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة، قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
2: والله معك حق وسلم كلمك، بس هلا خلينا بشغلنا وشو بدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنت عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكي؟
1: ايه
2: رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
1: مين محمود؟
2: ايه محمود وسألته كم سؤال، قلت لأنه لازم نعمل كل شيء على الأصول.
1: ايه انت دغري
2: ولطشته بكم كلمة، قلت بلكي بيساعدنا ببلاش.
1: وما لقيتش إلا محمود.
2: ولك
1: هذا بيشخش على أصبع مجروح.
2: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة، عطيني الطلب وقال لي شو لازم أعمل.
1: إيه؟
2: وقال لي لوين لازم أبعتهم العنوان، ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: إيه؟ طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا؟
2: ايه ما بده شيء، هي هون كم سؤال منا نجاوبهم 4-5 أسئلة منعبيهم ونبعثهم.
1: طيب إنه
2: بس لكن شو جايبي معي أنا، ما تخافيش علي، ما أنا محضرة حالي.
1: شو هذا؟ شو
2: كمبيوتر بيترجم إنجليزي عربي عربي إنجليزي، ما في كلمة إلا بيترجم لك إياها.
1: ولا
2: إيه
1: كل العربي بيترجمه،
2: كله بيترجمه، ما بيخلي شيء. هاتي لا ترجم لك،
1: ترجمي لي شو كلمة،
2: شو بدك ترجم لك؟
1: ترجمي لي كنافة بجبل.
2: هلا وقت الكنيفة بجبل تبعي، خلينا نترجم شيء تاني. هيدا ترجم اسمك مثلا.
1: اسمي ايه ترجمي اسمي.
2: ام حسين إيه؟ حسين غير موجود.
1: شو
2: غير موجود؟
1: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود، كلي وكبري واني غير موجود.
2: وليك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعتي من الحبس بعد.
1: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
2: طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
1: تفضل
2: The name of the corporation.
1: Corporation.
2: The name of the corporation.
1: مين؟
2: فاليري مرموني. أهلين. هاي فاليري.
1: أهلا.
5: Welcome back.
1: Thank you. You is nice. How is you?
2: بيقولوا how are. بيقولوا how are.
1: Hey, how are you? Are you good? How are Munir?
2: بيقولوا how is.
1: نعم.
2: بيقولوا how is.
1: How is you?
2: بيقولوا how are.
1: ولك شو بيكي بالله إز بتقولي لي are.
2: بيقولوا how are you? How is Munir?
1: وإذا بدي إلا كيف أهلك؟
2: How are.
1: وكيف أختك؟
2: How is.
1: وولاد أختي؟
2: How are.
1: ولك تقبري الار بعزل از ار واسو اسو ار.
5: What's wrong?
1: ولك English is hard.
5: English isn't hard. Arabic is hard.
1: Arabic hard. ولك Arabic easy. أعيز من هيك أفهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبول.
5: I don't think so. Arabic is a hard language. How do you say how are you in Arabic?
2: كيفك.
1: كيفك.
5: How do you say how do you do?
2: كيفك.
1: كيفك كمان كيفك.
5: How are you doing?
2: كيفك.
1: كيفك.
5: How is everyone?
2: كيفكن.
1: كيفكن.
5: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك كيفك كيفك.
1: منيحة. Want to drink some coffee?
5: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
1: أهلا وسهلا. فضلي أهلا وسهلا. يا هلا خدي لك حبة بونبون هيدي. أهلا وسهلا.
2: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: هلا بعدين.
2: خليها لبعدين. غاية للجمعية.
1: كمان بعدين بنعملها هون. مي ان ام ديس دو سمثينغ هوني اوكي؟
5: تيك يور تايم.
2: اسامي المؤسسين.
1: اسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك، أنا الرئيسة وأنت نائبة الرئيسة.
2: ليش لا؟ بعد بدنا أمين سر وصندوق.
1: كوماري.
2: ولك بدي أحطي كوماري أمين سر وصندوق؟
1: لك كوماري.
3: نعم. سمعك بدون صريخ.
1: لك وين رحتي اختفيتي أنت وين؟
3: بأوضتك نوم بلعب على مستر.
1: تلعبي بالأربعة، بشو عم تلعبي أنت والمستر؟
3: نلعب بالطاولة.
1: تلعبي بالطاولة؟ تعرفي تلعبي طاولة أنت؟
3: نو مستر بيعلم.
1: يتعلم العصب شنيبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
3: مثل قردي.
1: يرد اللي تاخذك ان شاء الله. تعال لك تعال فوتي على البراد، في علبة حلو على البراد، جيبيها وضيفي مدام هون. اوكي
3: اوكي،
1: وانتبهي على الغاز، خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك.
3: اوكي
1: لكن تعال تعال لك كمان تعال. خدي خدي هذه من هون، خدي هون.
5: You have a maid now؟
1: ها؟ What؟
5: A maid؟
1: ايه maid in Sri Lanka. وين صرنا هلا؟ وين صرنا؟
2: بدنا أمين سر وصندوق.
1: أمين سر وصندوق.
2: أمين سر وصندوق.
1: حطي أبو الياس أمين سر، وأبو حسان أمين صندوق.
2: وليش مش أبو الياس أمين صندوق؟
1: ولك أبو الياس بيطلعش منه الحكي بالهين، بنعمله أمين سر. وأبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين، بنعمله أمين صندوق.
3: مدام مدام، أنت لما بيسكر غاز بيسكر هيك أما بيسكر هيك؟
1: لك الغاز لا بفتحه هيك وبسكره هيك.
3: انا كنت بفتح هيك وبسكر هيك.
1: ولك يا مشحرة شو هالمصيبة اللي جبتوا لي اياها؟ هيدي ولك جابوا لي اياها.
2: ولأن حسين ما تخبروا حدا عنكم ماري مشان الإميجريشن.
1: شعار شعار بحسين سيستر بنت حماية.
2: يلا اسم الجمعية.
1: مهيوبي مثله، مهيوبي مثله.
2: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: شو
2: اسم اسم
1: اسم للجمعية؟ لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني.
2: ايه يونيك.
1: شو
2: يونيك؟ يونيك
1: وجع يخلعنيك. شو هالاسم هيك؟ بدنا نسمي الجمعية يونيك.
2: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل.
1: اسم غير شكل. ايه صف عمرك ان شاء الله. يلا شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هات.
2: شو اسم شو؟
1: شو قولك نسميها؟
2: ايه
1: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم.
2: ولك تضربي انت وهالاسم. ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه؟ ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج.
1: شورت اوريجينال ابيلينج.
2: ايه
1: منين بدنا نجي؟
2: شو
1: شو قولك نسميها؟ منظمة كل العرب.
2: إيه؟
1: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني.
2: إيه وشو رأيك؟ لا لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل.
1: إيه إيه
2: حلو
1: حلو حلو
2: إيه؟
1: حلو حلو حلو هالشعار. إيه؟ منظمة الكل
2: شعار
1: للكل.
2: إيه حلو. كيف بدنا ترجمها هيدي هلا؟
1: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعك.
2: الكمبيوتر مزبوط.
1: بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم؟ منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟ ليش هون بيترجموا الأسامي؟
2: لا
1: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أب جبال كلب؟
2: مزبوط
1: مسمينه بنت جبال كلب.
2: مزبوط.
1: ونادي برعشيت برعشيت كلب.
2: مزبوط.
1: فمنظمة الكل
2: شو بتصير؟
1: بنسميها كل كلب.
2: لا أورجانيزيشن أحلى من الكلب.
1: أورجانيزيشن يا ست. يا
5: عم
1: نعمل اورجانيزيشن لعرب امريكان اورجانيزيشن.
3: فاتني مدام.
5: ثانك يو.
1: خدي خدي هذه محرم من المحارم. هذه محرمي. تفضلي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
3: ماما بدو؟
1: لا انا ما بدو.
3: مدام بدو؟
1: لا مدام ما بدو.
2: لك لا انا ما بدو. انا بلا شبيها شبيها لهون ما بدو. هذه
1: هذه هذه هي محرم. سو هاو ار يو؟ في شي بيبي ان شاء الله؟ في شي يعني بيبي يعني بيبي؟
5: We're trying.
1: Trying.
5: But we're expecting other kinds of babies.
1: Expecting.
5: More than one. Maybe four or five.
1: Four and five.
2: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: الله يبارك مش مبين عليك. شو؟
2: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: غاية للجمعية؟ شو؟ غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الامريكان ونعمل منهم انه جمعية.
2: لحظة لحظة لحظة. حكيني بالعربي الفصحى لانه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الديري.
1: العربي الفصحى بدي. غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الامريكي لخدمة اوطانهم الام بطرق غير اعتيادية.
2: ايه تضربي انت وهالعربي ولك منين جايبي هالعربي ها؟
1: يلا ترجميهم.
2: كيف بتترجمها هلا؟
1: ترجميهم ترجميهم. So, four, five babies. الله يبارك على منير. شو هالقدع يا ريت بعلم حسان شوي.
5: What?
1: منير منير good father.
5: Father?
1: Father of babies.
5: منير?
1: إيه.
5: Are you kidding me? Munir's not the father. He can't be the father.
1: Huh?
5: He has nothing to do with that.
1: He are not the father.
2: He is.
1: ولك هلا بالليز والعار تبعك خليه لهون اللي نفتح عم بتصير.
2: ولك هلا بدك تعدي تلتي حكي معاه ولا بدنا نخلص شغلنا؟
1: خلصيني وترجمتيهم هذيك.
2: ايه ترجمتهم، شو عندك غاية تاني للجمعية؟
1: غاية تاني للجمعية.
2: ايه.
1: أول شيء تجنيد الشباب
2: إيه؟
1: لننفخ فيهم. إيه؟ روح لننفخ عاليا.
2: عاليا.
1: في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
2: ولك ينفخوكي بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف بدها ترجمي هلا؟
1: ترجميها يا
2: يلا عيديها كلمة كلمة أنا بعرف ترجمها كلها.
1: لننفخ
2: ننفخ بلو إيه تكملي
1: عاليا
2: عاليا أب يلا إيه شو
1: في أجسادهم وعقولهم حب التضحية من أجل الوطن.
2: إيه يلا روحي إيه
1: صابونير. Know the father?
5: No.
1: Who are the father?
5: I don't know.
1: يشحاري أنا. ومنير no?
5: No.
1: يدلني بكرة بس خلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي. عاملين سبيشال عليهم باي 1 جت 4 فري يعني.
5: What?
1: Like baby babies. What do you want to do with babies?
5: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
1: Give babies away? Well, give you not give baby or babies away.
5: Babies? Eh? They're not my babies. They're puppies.
1: شو وين؟
5: Puppies.
1: شو puppies؟ شو puppies يا ملية؟ إيه
2: شو بعرفني؟
1: شو في لي إياها على الكمبيوتر إيه شو puppies؟
2: puppies. جي جي جراء.
1: شو وين؟
2: جراء جراء.
1: جراء؟
2: إيه.
1: شو الجراء يعني؟
2: إيه شو بعرفني عندك شيء مش عربي عربي؟
1: Like what are puppies?
5: Puppies are newborn dogs.
1: Dog?
5: Yeah.
1: عو عو يعني؟
5: Yeah.
1: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بجعة واني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا ام 44؟
5: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
1: ايه مع السلامة ضربي ست ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرتها حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يا لي.
2: يلا شو
1: وين صرتي انت
2: بعد عندك شي غاي لهالجمعيه؟
1: جاي للجمعيه.
2: ايه شو
1: غاي؟ منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقي.
2: ايه سهله هي.
1: خلصتي يا تيكيت لهون.
2: اوكي يعني وهي دي صارت هيك.
1: اشرب مقطع.
2: اسم الجمعيه نيم اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن. الغايه للجمعيه تو ريكروت يانج عرب امريكان تو سيرف زير كونتري مذر ان نوت نورمال واي.
1: حلو.
2: To blow up their bodies, to sacrifice for their country.
1: حلو حلو حلو حلو.
2: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
1: سلم دمك يا شكسبير انت.
2: خلصنا.
1: ولك انت مخبايه بثيابك انت.
2: ايش وحبي وحبي انا
1: خلصت.
2: اعطينا امضائك هون.
1: تفضل تفضل. شو رجعت هالمستهبل ام كليب؟
2: يلا
1: تفضلي كمان كمان.
2: تفضلي امضي لي اسمك.
1: وين هون؟
2: هون ايه.
1: هون بال
2: ايه. يلا.
1: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
2: ايه ولك خلصيني وامضي بعد بدنا امضاء ابو حسين وابو ليس.
1: جميل يا عيد هون.
2: يلا.
1: وين ابو حسين وليس؟
2: ايه.
1: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين؟
2: طيب يلا
1: وين بحسين؟
2: هاني بحسين مضي عنه لك
1: ايه؟ هوني ايه؟
2: وانا بمضي عني وعن بوليس. يلا
1: ايه؟
2: عندك طوابع؟
1: لا ما عنديش طوابع.
2: طيب لا قوم روح هالبيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد.
1: طيب لك مش لك تفضل تفضل كمان كمان يا عمي على البيت.
2: ايه
1: ايه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت.
2: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء وشو
6: لازم اعمل.
2: ها
1: يا هلوان
2: مين هو؟
1: يمكن هيدا الصحافي اللي قلت لي عنه. هلوان اهلين اهلا وسهلا.
6: Here I am face to face with I'm Hussein.
1: ايه وhere I am face to face with the Mr. No Name.
6: Oh I'm sorry. Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
1: Yes, Allah Rahman Rahim. Is your name Shris?
6: No. It's Chris.
1: C-H-R-I-S. Shris.
6: C-H-R-I-S. Chris.
1: C-H is Ish. علمونا إياها بالمدرسة إيش؟
6: No, C-H is K.
1: Do you say chocolate or cocklet?
6: I say chocolate.
1: Chicago or Chicago?
6: Chicago.
1: أسد بوزك لكن أفهمتك. C-H is إيش؟
6: Do you say Christmas or Shrismas?
1: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
6: She is Arabic and Christian?
2: Hey.
6: There are Christians in the Middle East?
2: Where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
1: Nana shall Masih from New Zealand, or
6: No, he came from the Middle East.
1: There are Christians in the Middle East.
6: I never knew that. I always thought the Arab countries were all Muslim.
1: Jewish. Like before 1948, كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين دخلت شو بيقولوا حي
2: كورتر
1: every city كان فيها كورتر for Jewish people بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا بأوروبا كانوا عم بكل دم وعندنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبوا نهن
6: so why did you start killing them
1: huh what
6: Why did you start killing them?
1: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن.
2: Because they took our land.
6: But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
1: لك شحال وتعت. قال العرب احتلوا أرض اليهود. ولك إذا هؤلاء اللي معلمين هون وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هذي شو بنعمل فيها؟
6: I smell gas here.
1: I know. She eats a lot.
6: No. It's propane gas. You don't smell it?
1: إيه غاز إيه يمشحر أمي الله يرضى عليك يا أمي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مظبوط في ريحه غاز قويه ايه مظبوط
6: you should call your gas provider
1: ايه ايوه تفضل انت اهلا وسهلا تفضل
6: thank you
1: hey اهلا وسهلا
6: you have no idea what an honor it is for me to have this interview with you
1: ايه thank you خجلتني والله honor for me اني thank you
6: let me ask you this
1: ايه
6: how did I'm Hussein
1: ام حسين ام
6: I'm Hussein.
1: M Hussein, ولك M Hussein.
6: How did M Hussein,
1: okay.
6: the Lebanese matriarch of Libya,
1: okay.
6: feel after
1: of
6: 7
1: Libya.
6: months?
1: Lebanese of Libya. ولك شو جايب لجيك؟ Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
6: Is it?
1: ولك you know where is Lebanon?
6: Yeah, it's next to
1: Kazakhstan.
6: Yep, exactly.
1: Tajikistan had mixed Batinjan, honey.
6: It's just north of India, right?
1: North of India. I didn't show the Hindu Shabak al Odan. Yes.
6: I knew that.
1: يا عمي شاطر والله
6: I'm very good in geography.
1: خذك حبة بنبون على هالشطارة هاي.
6: What?
1: خذك حبة بمبون
6: بام What bomb? You have a bomb here?
1: لك لا ولك لا لا هذا مش عم بحكي عم بمبون عم بمبون
6: Oh bonbon
1: إيه بمبون
6: You scared the crap out of me I thought you said you had a bomb
1: تضرب شو بهلول هذا بام أنا ولك listen you We are peaceful people This house is a place of love and peace. يا شو صار فيك يا بلياس شو صار لك كماري وينك كماري
3: يا مسحر الله والمروحة عم تمر
1: يا مسحر
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
7: My love, my love, wanted me to have tattoo in my arm and the somewhere Alice too. And if I refuse to, Allah, my love will kick ass in
0: Allah.
7: I love you. Why don't you love me now?
1: Allah, hello, hello.
7: I dream of you, ya Marlene, Monroe, sitting in Bridawneen, eat kibiro.
1: Allah.
7: Wana, my luck with woman is zero. فمن عين هالأحلام هيدي بتيجينا. I love you, I love you. Why don't you love me?
1: سلم تمك يا مليت.
0: يعني الحمد لله عس عس عس عس سلامتكم.
1: الحمد لله عس عس عس عس سلامتنا كلنا والله.
0: زمتنا زمتة والله. نحلم أمنين على هالبيت.
1: ما ما على ما نحلم أمنين على هالبيت. شفت لو صار شيء مليت كنت بيعت كل الفندق واللي تحت كنت الحمد لله والله سطر يعني الحمد لله
0: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتا حيجي
1: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا قعدوا انطروا ونحن هيين ننطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
0: يعني هالسرسر سرلانكي كانت جبت لكم داخلتها
1: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
2: ولك شو دخلك كماري ها شو دخلك انتو غازكم كان قديم وبس
1: ولك أنا مش عم بحكي عن الغاز اللي باش يعني عم بحكي عن شيء تاني باش
2: شو اللي باش
1: عن نقزة وقوة ضغط الانفجار إيه؟ رجع بحسن مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في أمل بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي
2: يعني بحسين ما عاد يعني
1: ما عاد راحة وما عاد الله لا يوفيك يا كماري
0: وين صارت هيدي كماري
1: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان
0: ايه مصيبة وخلصتوا منها ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التانية
1: مصيبة شو؟
0: مصيبة الجمعية اللي مؤسسين الصبايا خبروا يا ابو الياس عن مصايبكم وعمايلكم انتوا ام الياس
1: لا في مصايب ولا شيء ابو حسين هو بيزيدك
0: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كاندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوه
1: طلب شو كاتبين فيه
0: مدري شو مخبصين فيه وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب
1: طيب وينو الطلب هيتوا لدي اقراه
0: قلت ليش عاملين منه نسخة قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة وطاع اسألوا شو كاتبين فيه اثنيناتهم مش ذاكرين
2: ام حسين نصته
1: ايه وام الياس ترجمته
0: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري
1: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا يعني.
8: مساء الخير
1: اهلين اهلين
8: هدي يمي هيدا دواء الضغط فطر
1: ايه سلم ديتك
8: الله يسلمك
1: تاع اقعد ارجل معنا تاع مرتك وين
8: هيها وراي يمي مش وراي
1: لا مش وراك
8: وينك
1: ولك يا مشحراني ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريق
8: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغراض بالصندوق قول حطيتها هي بالصندوق حطيت الغراض حد
1: مشحر علي يا شحار يا ورا شاب
8: ايه لروح شاب يلا يلا
1: شحر على الخلف يعني اللي مخلفة شو رجعت مبين
8: شو بعد تيجي لك بالسيارة
1: ايه ولك رايح تشوف مرتك كان مشحر
8: علي طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكرة الساعة 2 ليعمل انفستيجيشن
1: ها يعمل شو
8: انفستيجيشن
1: شو هي انفستيجيشن بده يصلحونا المطبخ يعني
0: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت
8: ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ
1: ايه ان شاء الله ما يعلعلوني قلبنا او بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ
0: هذا الانشورنس بس بس بس بدك منه شيء برمروا لي قلبي
8: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فاهمين
1: لا لا لا لا لايك انا بديش اعمل شيء خلي بيك وهالجاز يعملوا أنا بعملش كل هالعمايل كلها يعني
8: استبلي واعمل اللي بدك اياه
0: خالص أنا رح أعمل اللي اتفقنا عليه بالتوفيق إن شاء الله
8: إن شاء الله
0: قوم يا بوليس ننزل على البيسمة ونسمع الأخبار أحلى شيء
1: شيل هالأرجيل من إيدي الله يخليك أنت فيك فيك تشيل هالأرجيلي معك شيل الله يرضى عليك يا بليس.
8: طيب يمي أنا أنا أنا بدي أروح بدك شيء؟
1: لا سلامتك يمي سلم دقيتك
8: يا شيرين مرتي وين يمي؟
1: ولك تعبر هالمركب بتضلك تضيعها مرتي وين مرتي وين ولك بالمزبل اللي تسبيلي ان شاء الله
3: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي مش عيب تحكي هيك
8: يا انت ها وين كنت
3: مش هنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبه ساعه لتوصل الدواء وانا نطرتك بالسياره
8: انت كنتي بالسياره
3: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك كيف جيت لهون على حمار
8: ليش جبت حمار
3: لك جبت كر
8: جبت كر كمان وينه برا انا طول عمري بدي كر يمي
3: لا شو الاول كيف اذا بده يشيني ولاد هالعينه لك تضربي انت وهالخلفه
1: اي تضربي
2: ملكك انت وهالكني
1: تضرب ملكني تضرب ملكني
2: شو
1: ولك جبناها القط بياكل عشيها لك صارت تاكل العشا والقط بظهره
2: ولك لك انت لا موفى على بكنتك ولا بصهرك
1: لا ما هي صهري بسام
2: بسام
1: يا الله يوفى ويخليه بحبك تايه صهري بسام
2: تحبينا بسام
1: معيش بنتي مدللة احلى دليل ومعيشة ترخني
2: والله والله
1: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقة على التخت
2: وكنتي
1: كنتي المقبورة بتقمش من تخت هي ليجي ابني يجيب لها الترويقة على التخت
2: يا الله ما انت اللي ساعتيله بهالجيزه من الاصل
1: ضرب على هالجيزه صحيح اللي قال الجيزه غلطه وورطه وطول العمر ربطه يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه
2: عجبتني غلطه وجلطه وورطه عجبتني كثير غلطه وجلطه
1: وورطه توعي بورطه ما تقوي منها انت
2: شو شوفي
1: لك الله شوفي عم بيحكي عن الورطه اللي موعدنا فيها
2: اي ورطه
1: قال لي ورطه ورطه الجمعيه اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعيه وعبيت الطلب انا مش عم بحكي قدام ابو حسين بس خايه بديش يشمت فينا بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفها
2: اصلا الجمعيه فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير الشكل
1: إيه غير الشكل
2: تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهم على الموضوع وخلص
1: إيه
2: صار اللي صار
1: مش الحق عليك الحق علي أنا إيه؟ بتوعيني بكل مغوص للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيري
2: أنا
1: قال صحيح مثل ما قال المثل قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية إيه؟
2: ليش أنا ما بتقبل توقعتك بشي ورطة ها
1: ويمشح حالك الورطة للتاني بتعلق
2: أنا
1: ولا بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي
2: مع القاضي أمتى
1: لك القاضي بالزمان لما أبو حسين عمل حادث السيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تيكت ورحنا عند القاضي
2: لا مش ذكرتها أمتى صارت القصة
1: شب عربي مشي 7-8 سنين
2: ليك 7-8 سنين
1: ايه
2: عم تقليني بقصة صارت من 7-8 سنين لك أنا قليلي مبارح شو أكلت بقلك مش ذاكرة 7-8 سنين
1: عظمتك شو مش ذاكرة
2: لا
1: لشو أكلتي بيرحيت لشوف شو أكلتي
2: عالترويقة فول مدمس وكاسة رز بحليب وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورأس وعلى عشاء باذنجان متبل ومربى السرجر وأكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فالري زنود الست بعد الظهر وقبل ما نام أكلت موز وبوزة إيه
1: وسمي الكرات ولك شو أنت طحوني جاروشي جاربش ديسبوزر أنت
2: دخلك أنت دخلك قديش صارت لي الدم بس
1: عم في شي على درسك مر
2: هلأ بدك تذكريني شو صار ولا شو
1: شو صار؟
2: ايه شو صار يومتها؟
1: ولك شعني بقلك شو صار؟
2: شو صار؟
1: رحنا يومتها على المحكمة
2: ايه؟
1: انا وانتي وبحسين وبوليس ورحنا نحكي مع القاضي
8: guilty guilty
1: ولا لا كيف عم تقول له guilty شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن
8: order please
1: ولك مستر جاج he no understand meaning guilty
8: order please
1: his English ain't no good
8: are you Hanny E
1: no no no he no understand the meaning be guilty
8: are you Hanny E
1: no no I'm her wife he no speak good والله يا مستر عاضي
8: ma'am I'm asking you for the last time are you Hanny E
1: no
8: good I need to speak with Hanny E.
1: تفضل, here he is in his fat and meat.
8: Excuse me.
1: ايه بشحماته ولحماته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي انجليزي مثل الخلق.
8: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
1: تعاج تعاج رقبتك ما تبيش فعلك تعاج رقبتك.
8: Silence!
9: May drive the automobile, ها؟ سمعنا؟ مع هير وهير وهم
8: صلنا على هيدا شو بسموه intersection إيه وبال light no good on off on off on off red no red red no red here say go him say no go go no go red no red me the crazy me me go car come boom ها finish
1: يا خزلعان عنك كلمالك عم ترجع لورا بالانجليزي مستر جاج
9: Please address me as Your Honor.
1: I'll
2: title Your Honor.
1: Mr. Judge, Your Honor, can me talk?
9: Go ahead.
1: Can her talk too?
9: At the same time?
1: No, no. She only helped me when my tongue hang in English.
9: Excuse me?
1: لك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي في قهوة من هاك.
9: Proceed, man.
1: تعود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her husband, we were going to كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي
2: smell air
1: وجع يخلع نيعك على هالحكي ولا شو هالحكي
2: ولك هي حكي ترجمتها smell air شم هواء
1: So me and my husband and her husband, we were going to smell هاللي قالت عنه أميلي.
9: Smell what?
1: Smell air. Smell air. مش شامم هوا قبل مرة.
9: What smell air?
1: ولك شم هوا شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
9: Proceed.
1: So we were going to see.
9: See what?
1: See.
9: Right. What were you going to see?
1: ولك قليلو كنا رايحين على البحر.
2: ولك أي بحر ليش في شي بحر بكل مشيكين؟ قليلو كنا رايحين على الشط على المي على البحيرة.
1: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
2: Small sea.
1: لك هلأ سي واحدة مش فيها معلي بيفهم شو صار Small sea.
2: قليلو كنا رايحين على الشط خلاص.
1: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
2: شط. إيه بيتش.
1: بيتش.
2: هور شور. Shore, whore.
1: And we were going to bitch, whore.
9: Yeah. I beg your pardon, where were you going?
1: Bitch. Whore.
9: Better watch your mouth, please.
1: Shubu.
2: And tibhi atimmik.
1: Tibhi atimmik. Ya shu, hamarti mish mazbuta shu.
2: La, amin.
9: So where were you going?
1: I'm illak, bitch, whore.
9: I said, watch your mouth.
1: ولك أنت watch your mouth. لك ساعة بتفتح لنا بزاعة مش عم نحكي.
9: Silence, man. You're coming dangerously close to contempt the court.
1: Yeah. Tiff. وبيقول لي watch your mouth.
2: تولي بيل. ولك سكيت. إذا فستيل الله عادي.
1: بديش أحكي معه.
9: Let's just say he was going to his special place.
1: Yes.
9: Do you go with them?
1: Yes.
9: Do you always go with them?
1: Yes, I always go with him.
9: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
1: Oh, me or him?
9: I can figure out what he's doing. What are you doing?
1: I sit, I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. وأنا بقعد أنا وأم الياس تتفرج. Him playing or me watching.
2: We always have fun when we go there.
9: You go with them also?
2: Yes, me and my husband.
9: Why do you ladies let your husbands go to such places?
2: Because this is the only place we can go have fun.
1: Our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Yeah. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing with us, watching, نتفرج على العالم, بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what bitch do you go to in town?
9: I beg your pardon, ma'am, I don't go to such places.
1: Yeah, why not? There are so many good bitches home in Michigan. Must to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these bitches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
9: So you have bitches in Lebanon also?
1: Ma'lou!
0: So you must.
1: بتشياتنا أحلى من بتشياتكن بمليون مرة. إيه ماي مالحة وشطرة من الطقس دافي وشو بدك أحلى.
0: So you must be Lebanese.
1: إيه لبنانيز وعراس السطح كمان. Yes, yes.
9: You know, my sister-in-law is Lebanese.
1: آه والله.
9: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
1: Yes, so بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي بتاكل إزاك وراها لكن طلع هيدا بيحب بطنه مثلك يلا احنا أصحاب انت وياك.
9: Let's get back to the case.
1: إيه أوكي.
9: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states.
1: Uh-huh.
9: And you can be charged with a misdemeanor.
1: Yes.
9: One more thing.
2: Yes.
9: Is there anybody there that's underage?
1: About 100 years.
9: 100 years?
1: Yeah, 100 years.
9: 100 years?
1: Maybe more, 150.
9: 150 years?
1: لك شو بك عم بتعط وتمط وتطول وتقصر بالي؟ شو قالوا لك أنا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
9: You know, there's something fishy going on around here.
1: شو قال؟
2: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا
1: نعم علينا السمكات من جمعتين بعد طالعه ريحتنا
2: لا ما فيش ريحه سمك ليكون عم يسال اذا في سمك هونيكي
1: في كتير لا فيشي هونيك يعني بشوفهم اللي جو فيه فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي
9: فيشي وير
1: على البيتشز
9: فيشي اون ذا بيتشز
1: فيشي يعني بيروحوا لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك
9: Do you mean the beaches?
1: Huh? What? What? You've
9: been talking about beaches?
1: You've
9: been talking about beaches this whole time? I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had.
1: Allah, show that mahdala.
9: Ladies, do you know the difference between bitches and beaches?
1: شو عم بيقول هلا؟
2: عم بحذرنا باللغة.
1: ولا شو بقى لازم فينا حساسين؟ شو قالوا لك برنامج جبر دي هون؟
9: May I have a private word with you, ma'am?
1: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش جود، هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بترجم لي يلا.
9: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well,
1: شبكي راجعه مسبوحه شبكي
2: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
1: لا شو خير ياي يبعث لك يا هالقاضي ولك كات يور ايج ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هالجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا مقطوع حيله مثل بسانه باخر شباط كت يور ايج ان شاء الله كت يور ايج على هالمنظر وعلى لك هل شو عم نحكي لك
9: That's enough, ladies. Let's get back to the case.
7: Mr. Judge.
9: Yes.
7: Can I say something?
9: Go ahead.
7: Yes. Case
9: has been dismissed. I can't take this anymore.
7: Thank you.
9: Quite welcome.
7: خلاص زمطوا
1: شو
7: ايه
1: زمطنا
7: القاضي زمطوا من التيكت
1: التيكت مش هاين يا ابو الياس انت حكيته انا اعطي زمطنا
7: ايه انت مفكرتيني حب وحبتين؟ انتم ما بتعرفوا تحكوا؟ بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي؟ لك سلمت لك
1: ايه، ولك الله يديمك يا ججنا. ايوي ها الله يديمك يا ججنا. ايوي هيخليك عكسي حكمنا.
2: شبكي عم زلغتي له بالعربي، ليش بيفهم عليكي بالعربي؟
1: كيف بدي زلغته لك؟
2: زلغتي له مثل ما بزلغته الامريكان. يلا ردوا وراي.
1: كيف بدي زلغته الامريكان؟
2: ردوا وراي.
1: ايه
2: هي هي
1: هي هي
2: هو هو
1: هو هو
2: هيز انر ليتس جو.
1: ايه هو
2: هي هي
1: هو هو
2: هيز انر ليتس جو.
1: طب دي قصص تكون خبريات كيف ينتسوا. تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي؟
2: لك انت ما بتنسي شيء، اسم الله على قلبك. بعدين ما كانش حقق علي يومتها.
1: ما انت كنت عم ترجمي الحكي، ما لم ترجمي وما الله طبعه.
2: اولك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي. تاني شي اغلط وبتصير. ايه اغلط وبتصير.
1: ولك بالزمان كنا عالترنيل ابو حسين ما ورا الاغلاط وبتصير تبعك.
2: امتها؟
1: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا بالكلام مع المرضى بتذكريه؟
2: لا مش ذاكره، ما تذكر.
1: ولك لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيكي مع المرضى؟
2: لا مش ذاكر. شو رايك هلا بقوم روح على البيت؟
4: انتو برفقه راديو كوكبه
2: وبتذكريني على الطريق. خليني روح اخذ حبه دواء. لا بدي روح اخذ حبه دواء. امي روح معي. يلا بتذكريني على الطريق. يلا
1: دواء شو بدي
2: اخذ؟ ولك هلا بخبرك. يلا ذكريني يومتها شو صار.
1: شو صار يومتها؟ ايه؟ رحنا على المستشفى. ايه؟ انا وانت وبحسان.
5: Again I am not understanding.
1: ولك I is telling you morning flavor afternoon no flavor evening flavor morning today no flavor flavor no flavor flavor
5: what
1: no
5: flavor.
1: ولك flavor حرارته يا عمي. فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي يفهم علينا.
5: I am not understanding.
1: ولك بتعرفي you know what ميزان الحرارة؟ شو ميزان الحرارة؟ balance of flavor. Hey, something you stick in your ass.
5: Excuse me, what about my ass?
1: ما بيها شيء. your ass فرجي. أنا عم بحكي عن balance of flavor. You put here, you read the flavor.
5: Oh, you're talking about the thermometer.
1: Hey, هذا اللي بيقرأ على الفليفر.
5: You're talking about his fever.
1: الفليفر. Yes.
5: You're talking about his temperature.
1: ولك شو صرتي عم تفهمي علي؟ لأني فهم عليك مبين هلا دغري.
5: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
5: What's his date of birth?
1: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا بعدش حالي لا حدا بحد.
2: شوفي
1: شو صار.
2: ولك
1: بحسان غاب عن الوعي وانتو ما غنتوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم الاحد فيش ولا دكتور بعيادته. امتى اتصل بالامبولانس وحملوه جابوه لهون؟
2: وعي هلا. حكى شيء؟ قال لك شيء؟
1: قال لي انبوه بدي ماما.
2: وجبتي له الماما؟
1: تجيكي موجي حية عوجي. أنا منين بدي أجيب للمعم أنا؟ لك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس.
5: Stay with me ma'am. What's his date of birth?
1: شو
2: عم تسأل؟ أيسيني خلقان.
1: أيسيني خلقان. بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح. 5 days before Jesus Christ.
5: What?
2: ولك هلا وقت مسحيك.
1: ولك منيش عم بمزح. أنتوا أمتى بتعيدوا الكريسماس؟
2: 25 ديسمبر.
1: أبو حسين خلقان ب 20 ديسمبر قبل المسيح بخمس أيام.
2: وأي سنة؟
1: أي سنة؟ يا شو بعرفني أنا مخلفته. أنا كل اللي بعرف إنه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت أنا 15 كان هو 30. هلا أنا 30 وهو 60.
2: عمرك 30؟
1: إيه.
2: قديش صار لك مجوز؟
1: قديش اللي مجوز؟ إلنا شي 35 سنة مجوزة.
2: 35؟ يعني عمرك 30 وإلك 35 سنة مجوزة؟ كيف هي يعني؟ اضرب اللي علمك الحساب. شو كوين أحمر؟
1: وإلك تضربي أنت وأسئلتك. هلا فاضي لأسئلتك أنت. لكن هي بورن ديسمبر 20 وهي إز 55
5: and he's been having fever for 3 days.
1: ما أنا my husband has been having problem بحبيم مع بنات دينان daughters of ears.
5: What?
1: daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي.
2: لا بيقولوا ears daughters.
1: أنا having problem with his ears daughters.
5: What?
1: ears ولا كيف بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي؟
2: شو بعرفني شو معي أنا دكتورة طب؟
1: مش بوليس شيلوا لقيهم من شي 3-4 سنين.
2: إيه مزبوط شيلوا لقيه على بوليس.
1: Like they are too round. If they come down. Man can't have children. مش هيك؟
2: شو إيه؟
1: مش هيك بيقولوا إذا سقطوا بنات الدينان على هذيك محل بعدش الزلمة تيجي
2: بوليد. إيه يا الله على راس إنسان شهيم وبتبلش بالتي إيه؟
1: إيه start with تي start with تي ولك تستيب بوليس ما تجيب يعرفها يا عم شو هي؟
5: Oh, you're talking about his testicles.
2: Yes, testicles. Yes, yes.
1: Yes, testicles.
5: What's wrong with them?
1: They are big.
5: Really?
1: Very, very big. Extra large jumbo.
5: I see. Oh, I see.
1: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
2: يا حرام يا بحسن.
1: Big, red, وحد.
5: Oh, my God.
1: يا حرام, they are squeezing on each other.
5: Did you check them out?
1: Yeah, look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هاي اللي بكعب الحلق هون بنات الدينان شو بيسموها؟
2: شو بعرفني شو بيسموها دندوت اللحم؟
1: You know what I'm talking about, the piece of meat?
5: Yes.
1: Gun, no more.
5: I'd like to see such.
1: Yeah, haram. يعني they are shocking it.
5: Oh, okay.
1: You can see anymore. Oh. Who we already? His piece of meat is small. يعني هلا you need a microscope to see.
2: يا حرام هل قد ملتهبين؟
1: يا حرام ملتهبين كتير. Go see انت.
5: Did you give him any medication?
1: ايه انا اعطيته تلج بلكي بخف الالتهاب بمص تلج. I give him ice.
5: Okay. You put ice on them?
1: ايه بس ابو حسان don't like ice so I give him popsicle.
5: ايه
1: popsicle taste better.
5: Did it help?
1: Not really. انت انا ساعتها يا ام حسان ما الك الا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات دينان كانت تسخن لنا شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه ترفك له يا زلعيمه وترفعه
2: إيه أنا كنت أعمل لأبوليس نفس الشيء كل من ينزلوا بنات دينان
5: Excuse me English please
1: English So I try another way
5: Okay.
1: I brought olive oil I sit behind him I put olive oil around them and I start massage. rubbing. Massage and lift. Massage and lift.
5: Oh, did it help?
1: Not really. I was very gentle with him. And إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor Im Habib.
2: Im Habib
1: بتعرفيها على كف بيلو زلمة.
2: إيه دخلك أنت وام حبيب تبعك.
1: وام حبيب she is 7 years old but she did it in the best for him.
5: Really?
1: ما أنا يا حرام my husband always have a problem with them. وام حبيب always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon كان حرام when he feel like this he used to go to مجبر عربي oh this guy used to give him the best massage رب ولف هكي وما عاش يحس بعدين بوجع
5: and you were okay with that
1: معنى I hate to see my husband in pain
2: لك اسمعي مني وخليه شلولو يا ويلا فر مرة
1: do you think we should cut them take them out for him
5: castration are you serious
1: why not Her husband took them off 4 years ago. Yeah. Who feel good now.
5: Your husband's castrated?
2: Yes.
1: Show castrated. Castor, يعني.
2: شو بعرفني يمكن. إيه.
1: Castor, جلو رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
2: What is castration?
5: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
2: هي عملية بنات الدينين بس يشلوهن بسموها castration.
1: أنا I want my husband castrated.
5: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
1: لك أني تعلمك. My husband don't like surgery. We're not gonna tell him.
5: Castration is illegal. What do you think we are?
1: All I want the doctor to take my husband's testicle.

0: هنا راديو كوكبة.
1: Alarming believer, like his testicles are 3 times bigger than my testicle.
2: You have testicles too?
1: Yeah, but they are not as big as his.
2: Am I dreaming or what?
1: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
2: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Sure.
2: Are you talking about his tonsils?
3: Eh, tonsils, mis testicle. Yes, tonsils, not testicle. Yes.
2: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
3: Tonsils, not testicle. Yes.
2: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
1: Ah, والله, where? Here, يعني?
2: Down.
1: Here.
2: Down.
1: When how many but holiday here?
2: Furthermore.
1: When how? Huh?
2: Keep going.
1: Allah لا يوفق كمل يين. ولك تضربي أنتي وهالترجمة اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرة بدنا نشيله ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق قال يقصوله اجراء قال الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل تفضل كمين.
4: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon, أهلا وسهلا.
4: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
1: Investigation. يه اللي عن حسان هذي تبعوا الإنشورنس أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتان بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
5: Pardon me.
1: Come early.
5: Why were you expecting us?
1: Huh? What?
5: Expecting us.
1: Expecting. الله عشرك محضرك أنا expecting. الحب لي لا أنا ملزلزة شوي بس لا.
4: Are you Mrs. Jamil Eid?
1: إيه أنا جميل عيد. Yes, أنا جميل عيد.
4: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state or federation. We need an explanation.
1: يا مشحريشين. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيش ما قلتها. أنا من كل لغة الإيش بعرفش إلا congratulation. فعمهلكيشن علييشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
5: Can we please speak with... Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
1: إيه like خليني let me call some نحسان وسم نحسان بيجي هلا. Just one minute. One had telephone هاي شح. بس أعطوني 1 minute. ألو حسان؟ وينك يمي؟ ولا إجوا تبعوا الإنشورنس؟ إيه إجوا لك شو بعرف اللي دقوا على الباب وفاتوا؟ إيه وينك هلا؟ جاية؟ إيه عجل الله يخليك عجل هي هون. لا بيك مش هون بعد ما إجاش. إيه يلا تعال على نطرتك يلا مرتك وين معك؟ إيه يلا تعال. One more call I be with you.
5: What?
1: 5, 6, 9. قالوا أم الياس بحسان عندك ولي تعالوا روجوا عجلي إيشوا تبعوا للإنشورنس. إيه بعدكم الجهزين ولي تعالوا عجلي قبل ما يفلوا تعالوا. إيه خلص مثل ما بدي. إيه تفضل كمين. إيه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد مع السليم. لايك وينك؟ I call son حسان.
6: Hi.
1: وصن حسين كم هير هلا هاي تان أهلا وسهلا.
6: How do you do?
1: How do you do منيح أنت كيف do you do تبعك؟
6: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
1: Huh? What?
6: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
1: يمشي حرج علي على إيش هو الميشن هذا؟ أنت معه جاي.
6: Can I take some pictures?
1: Picture? إيه picture إيه معلوم تاع.
6: No, pictures of your kitchen.
1: Kitchen, eh, kitchen, eh, أهلا وسهلا. تفضل هاني from here, kitchen. Enta, you wanna see kitchen too?
6: Do I wanna see your kitchen? Why?
1: For insurance.
5: No. He will take care of that.
1: هو بيصور وانتو بتحقق.

0: يعني الله عاشوركم ما بمكن. So you want to know what happened in kitchen?
1: What happened?
0: Like, كيف what happened? جيت حق ومش عارف شو صار. Like the explosion لما فاعل غاز لما عمل صار bomb.
1: Bomb. In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
0: Eh, big one. You're like, شو بك? جيت حق ومش عارف كوعك من بوعك. Like one Kumari was preparing.
2: Wait. Who's Kumari?
0: Kumari work here.
1: Was she preparing explosives in your kitchen?
2: Is she here now?
0: No, she in Sri Lanka.
1: Where?
0: In Sri Lanka, had the Hindu.
1: Is she visiting Sri Lanka?
0: No, she lived there.
2: Oh, she lives there and works here?
0: Yes.
2: When is she going to be back?
0: She is back.
1: She's back here.
0: No, she's back in Sri Lanka.
1: She doesn't work here anymore.
0: No, she doesn't work here. لأن هي come here tourist ونحنا خفنا immigration no فنحنا بعتناها سن سن.
2: So she's working here illegally, right?
3: Hello.
1: Whoa!
4: Hello!
1: Wow! War casualties?
4: Hello!
0: Huh? What? What?
4: Hello!
1: Were they fighting in a war?
0: Fighting in a war? Eh, how they came to be just Salah al-Din al-Ayyubi?
4: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties. فكرنا مصابي حرب.
0: They were in kitchen when blue.
2: Who are they?
0: She is neighbor. She is husband, neighbor.
1: That's your husband?
0: Yes, useless husband.
1: Hello, Mr. E.
5: May I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
0: ولك شبيك. عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظه له وقلت.
1: Mr. E, is this your signature?
5: فرجيني لشان. No, signature.
1: This is not your signature?
5: No.
1: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
0: Yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
1: Well, then, who's Pauline Khoury?
4: Me, Pauline Khoury. Me, Pauline Khoury, and this is my husband, Toto. We were in kitchen blow. Me broke neck, husband broke leg.
1: Mrs. Khoury, is this your signature?
4: Yes, this is my signature. What is it? طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شو؟ ولا شو هذا؟
0: شو هو هذا؟
4: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت شو جايبه عيده؟
0: شو وصل عيده هذا طبعا؟ هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
2: Oh, so you sign his name?
0: He don't know how to sign in English, so I sign.
2: So you forge his signature.
4: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
1: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
4: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هادي؟
0: هادي مش تبع الانشورة؟
4: تبع الانشورة لك هادي تبع الافياء.
0: شوفي.
4: عمي يعميك عمي ولك كيف فكرتي هادي من الانشورة؟
0: شوفي شو صار شوفي.
4: ولك هادي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورة.
0: يا بشحر عيني.
1: شو عزبيننا؟
5: عزبيننا عم صيب جديد مفبركينا التينيتون. لقالي جاي كرمال الجمعية.
1: ولك عبوك.
4: لك طول.
1: عبو
4: السبعي.
1: Mr. Khoury. Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury.
0: Huh?
1: Is this your signature?
0: Huh?
1: Is this your signature?
2: Is he deaf?
0: Huh? What?
2: Deaf. Is he deaf?
0: Deaf? هذا دف وهذا طبل اللي حده هونيك.
1: Mr. Khoury, is this your signature?
4: No. This is not his signature, that's my signature.
1: So you both forged your husband's signatures?
4: Yes. Because...
5: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too.
4: خفف حقي خفف. لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
5: من هني هو.
4: لقالي من الافبي اي اصحابها من الافبي اي اخذت اجره وكسره لعني.
5: Can I help you, sir?
3: زيح انت عشان بخليني انا اتفاهم معهم. What can we help you?
1: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
4: شو
0: وافقوا على الجمعية؟
5: ولك تقبروا على الجمعية بعزيكم
6: مين قد معها الجمعية؟
7: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
6: ومين عبوا على هالطلب؟
7: هي أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
6: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته، مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
7: شو؟ جمعية قتل؟
4: جمعية قتل؟
7: ولك شو كاتبين مليان؟
4: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر، شو بعرفني أنا؟
7: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة، في شيء غلط، نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي، في شيء غلط.
4: ليك ليك ليك ليك يا بوليس بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة أختي.
7: وليك أختي عرفتي عرفتي الجمعية وعرفتي الساعة وعرفتي الكمبيوتر تبعكم.
5: شغلتين شغلتين انتوا بحكي لك حكي شغلتين ما بتعرفوش انه نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا.
7: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هوني بالعالم كله.
5: ومتى بيكم
7: لا بتتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن، كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة، جايين انتوا تحسنوها.
4: ولك يا جماعة نحن كل اصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا أصلهم ويفتخروا فيه.
7: ايه جمعية جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم.
4: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة، شو فيها شو بيصير؟
7: لايك مستر اف بي اي بدي احكيك كلمة. مي نو انجلش جود، انت نو عربي جود، بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي.
8: راديو كوكبة 24 على 24
7: سجلهم اذا فيك بدي احكيهم ريكوردهم، او اذا بدك إملياس وشارن ترانسليت فور يو.
9: وات؟
7: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه، لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف. الخاف مش عم بيبين علينا، بس صراحة صار عايش معنا ومعشعش ببيوتنا. والخاف مش منكن، الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا. الخاف لأننا صرنا مشبوهين ومراقبين كيف ما برمنا. لكن الخاف نعترف إنه نحن عرب. حالكن بقى تفهموا انه نحن العرب هوني جالي مثل كل هالجاليات، عنا العاطل وعنا المنيح، بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه، والمنيح مثل اللولو مخبى مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت. فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميق وشوفوا اللولو اللي عنا يا عرب. كل عرب كلنا وصلنا اماكن مثلنا مثلكن، جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا، لأن بلادنا لا مهتم فينا ولا مستقبلنا ومستقبل أولادنا. عم نعمر بهالبلاد مثلنا مثل غيرنا، عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثلنا مثل غيرنا. وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب. العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة. بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار، فحاش كل ما دق الكوس بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورد. ايه عرب عرب وراسنا مرفوع، بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات. العرب مش هولي اللي بيشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم، هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع. العرب الحقيقيين هن عرب فيروز وجبران وحسن كان من الصباح وطه حسان وإدوار سعيد وشار المالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل دبغي وجنس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا شتيلا والألاف الألافات الألافات منهم. هودي هن العرب الحقيقيين، هودي هن عرب الانفتاح والعلم والمعرفة، هودي هن عرب النجاح، هودي هن اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم. ومنقول على طول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا، عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع.
6: عشتي يمني.
3: Stop it! Stop it! What you're doing is against the rights and unconstitutional.
7: What?
3: So what, Lee? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
7: I is American
3: and
7: like you.
3: And you are violating their Fourth Amendment.
7: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتها هيدي؟
3: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
7: Go read اللي قالت لك عنه وبي bring the warrant. يلا.
2: Well.
7: يلا. لا no well. Hell.
3: What?
7: Hell. Get the hell out of my place.
0: يلا
9: يلا يلا يلا يلا
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا تبتشو
9: ايه روح على الله ماشي علينا
8: كمان انتوا برفقه راديو كوكبه
0: وانت يا سيدي نعم تعرفي هالمعلومات كلها هيدي
10: ما انا عم بدرس لفحص الجنسيه هذول كلهم بيعلمونا اياهم
0: لكن لك يا ما في مثل غلط ما بتاكل اللبطه القويه الا من الحمار الضعيف
10: حسين وين
0: حسين يا حسين
9: يا حسين
0: يا حسين يا حسين
9: وين حسين
0: حسين
9: وين
0: حسين وين حسين وين
6: حسين
0: وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين
6: حسين
0: وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين واثق الخطوة يمشي ملكا
6: وانت ملكي يمي سقف كبير لأمي وكشينيهم برا
11: وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا
0: يا يهلك عم بصور هيك صور
6: هيا مين يمي
0: شوف عرفني هذا من هو هذا
6: Who are you?
12: I'm your claim adjuster. Here inspect your property damage.
6: هيا من هالشرنة
0: لك عرب كنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراسنا مرفوع
13: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة معكم أم حسين
8: راديو كوكبة للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البني من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شوربريزة مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سأبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة. هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا ولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد. طلع عجينة قديش مهمة، عجينة مرتاحة مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوقع بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحنا بإيكو فيليج. وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة أعطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل. نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان. من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار
5: بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبه، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوها واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبه وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجره الزيتون ورمزيتها بالكنيسه، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل آملين من خلال الصلاة انه تتحقق.
5: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
6: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انتقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز. هون في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم same DNA يكترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده DNA ألف السنين. هذا شغل كتير مهم.
5: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم أصغر وأصغر وأصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمع، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
6: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء قدي عمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلي كمان.
5: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم. 4000 سنة، هزات، ماي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار، تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
7: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
8: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
9: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار في حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين، في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سروة كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السرو ولبنان من عهد القديم، هالـ12 سرو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الـ12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن أماكن مرجع منشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينة، هيك آخر الديكور الأخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطة، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدي نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الآيات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والإنجيل.
9: أكيد، والمهم إنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي إنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيد لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
7: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة ذخائر القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل دي سرافا ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
10: شو يا مارك؟
11: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
7: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
9: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
12: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقيه من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين نفرطه ومنشيل القش منه ومنخده المطحن منطحنه. وهذا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس، انا عم بحسه عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقهم دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
13: انا بما انه انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالاشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوطه ولا
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف.
13: هو عم اشتغلهم على اليد
0: وهي اللحظه حس حالي معزيه بس بستاهل.
13: اوكي
0: واو واو واو، من اقدم بيوت لبنان بالعهد ما رح اقول حديث، بس انه باخر 100 سنه يلي بعده وقف على اجريه، دعم شويه حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش اول ما نفوت هون محل ما كانوا يشوا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وتطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعدهم هاديين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من اوضه لاوضه، وبهالاوضه بحطوا كل المونه. هون عنا المونه بنحطهم هون، قمح، طحين، وبينزلوا من هيدي الجوره. هالجوره كانوا يسكروها بقماشه، يشيلوا القماشه ويبلشوا ينزلوا. هون كل الاغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحله ثانيه، يمكن كانت اوضه النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون ليوك من زمان اللي كانت عاليه لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت اكيد كان في البقرات اكيد، وفي شي جوره كانوا يتكبرون الاكلات بس يمكن ما لنا مبينه. شو حلو شو حلو، اذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمه، هيدا معلم سياحي بنص الضيعه.
13: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طين من هون. والأهم شيء مثل ما دايما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قبل.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
9: أي هو الأهين؟
13: أزرق.
0: أزرق.
13: أحمر أصعب شيء.
9: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
10: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا منجي.
10: يا هلا.
14: هلا.
10: يا مصطفى.
14: يا هلا. أهلا وسهلا.
10: تفضل.
14: أهلا. بونجور كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: بونجور.
10: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا.
14: أهلا. تفضلوا.
10: هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
10: معلوم حلوة، حبيتي ضيعتنا
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
10: ليمونادة، وهيدا ورد شغل
0: إيه بتعلم منك الضيعة لبنان.
10: هاي مش عم يزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
14: لك إيش كيف المثال
10: إيه بس ما هديك ما نزل
14: أي كل شي طيب.
10: فضل ليمونادة ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت، فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناده يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
10: وصلنا فيكم حلو كتير.
0: بونجور بونجور.
15: بونجور
13: بونجور.
16: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع سطح الكنيسة كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصليقات. شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
10: كان عاملين شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند مد محل ما كانوا مجمعين الناس. اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه، وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا سلام على اسمه. كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسه مارلياس يفكها ويحل كل الامور كانه من شتي ولا من مصايب ولا من احداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالوادي.
2: موفقين موفقين.
3: عمرك اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
4: ليموناده من الليمونه منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعه بحط عليه السكر وبدعكه بايدي وبحط له مي وما بحطه بتقلي.
0: ممنوع يتقشر
4: مزهر؟ لا بقشرته لحتى تعطي النكهه الطيبه. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير اكله. والهيدا الورد عندي ورده انا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
4: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمه.
4: الجنينه بغليون وبعمل.
0: مش معقول شو هالطعمه.
4: كله طبيعي لانه ورد بري
0: ونكهته
4: قويه.
0: هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعه الضيعه بشرب شي 3 4 مرات ما ورد. كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
4: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هال بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
0: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بالضيعة بتعملوا ليموناضة او موارد بطريقة كتير حلوة.
4: طبيعي لانه كلهم جنينة
0: في بركة في رزقة وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
4: ايه هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها انا ناخد منهم الافكار. وانتو جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعة شغل ايدي غير شكل بطعمة العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر. يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحتري بنشيله ونكفي غليون لا يستوي عقده ويصيروا مزبوطين منيح. شرط مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
0: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
4: لا لا عنا نحن عام 3 جوزات منحوش كل سنة
0: بيكانز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب ما كتير بحبها بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك مادام ما بيك تفتحي مطعم؟
4: مش تحكي لو بكير كان
5: ايه. هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل او خيار الحمار. نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك. أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقص عليها بتيرو البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر مشان هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا اوزو سا اوزو 1 كيلومتر ا بيي سا اوزو لي سولي.
5: انا قلت لك انه كوكب عندها لك كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت انه سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفه.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكبة عندها كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
5: اوكي.
0: عم نعمل
2: درس
0: هسه.
2: شراب الفسرون. لأنه هذا منعوز لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010، نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال ضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
1: هيدي كراكين للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكين تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
5: قلت لك انه في مفاجاه زختوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابيه راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
5: ها شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بتضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جوزة الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرج عيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: لا لا معا ليك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيه.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
7: أحد فارس من كوكبة، من هون مدانتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. ثم 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
2: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكيد بنوتي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش حكينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انه هيك تنفرجه بعدها زخطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: هو وصلك كم قميص اليوم؟
0: هاي وحده. طيبتها زحمه.
1: حامضه.
0: طيبه؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حامضه.
1: صاروا كيف؟
3: طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد يأكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أو بيفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالآخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايف. في نار على كلها بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعملوا هاللحم عجين، برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه السفيحه البعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، منا كتير سميكي، منا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
4: معك طونة أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مضطربين لأنه هني عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. اليوم أنا نعمل عبامة كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دستها القد من شان الصيام. جوز نحط له السكر، من بعد السكر زهر، نخلطهم نزهر للطعم أكيد، والسكر للطعمه ولتطلق الحشو بقلبك. يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
3: رح اسبعك منتقع على الغدا هيك بتخليها.
4: اوكي
3: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
4: عراسي عراسي، اهلا وسهلا فيك.
3: زيت القوة سفشته؟
5: أبداً. وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكوسيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكوسيستم بلبنان.

0: هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سمي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي. اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس، هي اللي هي بتدلنا على المي. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التفة او الكاتل، هيدي اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدي نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبتة وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
2: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
2: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي، وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% ويست، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
2: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟ شو رح ناكل اليوم؟
3: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، ريكة لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
3: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل يعني شغل على الموسم.
3: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
3: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
3: اي شو مر بعدس، هيدي العجه العجه بنعملها بموسمها كمان. هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: طلب بتطلع فيها بتقولوا ممكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
3: وطحين شوفان.
1: روعة.
3: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها.
1: اف اف اف هنا
3: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لأن عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
3: اكيد.
1: هون
3: هيدا ورق عريش قاطع.
1: شو طيب، واو الحموضة، عرفت كده معك شو حلوة، شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ شو في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق، الأكل اللبناني بده عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم. بتعرفوا كل الأكل لبنان بس الفريك لبناني. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه، بصير يفقع تحت السنان. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينتس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابلين جد. الفريكة بلدية وطنية، لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع أولادنا على الفريكة. وصلت نعمل صح مع اللحمة. أوه ماي جود، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، بتعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين، تحت السنين، طعمي من هون طعمي من هون. وكاس عرق، وكاس الجامعة، وكاس البلد، وكاس الجنوب، وكاس كوكب.
3: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل وشيل طعم طيبين، وكل وشيل طعم طيبين، الكرم، الاكل الطيب، القعده الحلوه. بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكتير اشياء تانية كمان. الجوز من جوا شربانه، ان كان القطر ان كان السمنه، قرشه مطبوخه مظبوط، فريكي ما بتعلق. اوه طعم سكر طيب. اف لا لا، ها اخذها معي، ها اخذها معي للطريق. ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب على الواقف، ما في مني، ما في أطيب مني.
4: وين الشباب؟ بشكرك
1: شباب البقوي بيشربوا حليب وكورن فليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
2: باي.

0: شو عجبتك هالرأسة يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبدو
1: يخ يخ سلعين
0: ايه كله نظر حبيب وليس هيدي أنا بدي أقدم هالرأسة احتفالا بطلعة أم حسين من الحبس ايه شو لك ايه صباحوك يا أبو حسين شو جاي
2: شو جاي ما هيدا اللي بصيتوني عليه
0: وصلناك عبوكيات ورد جايب لنا اكلين مدافن اكلين مدافن ليش جايبن هودي
2: ما من محل الورد كان عاملين عليهم سيل
0: فرجيني لشوف حاطط لك كارت كمان راستين بيس جراما ولمنا جايبن هودي
1: من المدافن شي انه دفنوا المرحوم وراحوا
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم
0: وليك مش حرام تعملوا هيكي
2: ايش المرحومي طلعت شمون
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان
1: ايه شو فيها مسيحي اسلام كله زي بعضه كلنا اولاد الله
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية
0: سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية
2: لك زعمينا سرعوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية
1: بابا بابا بابا بابا بتقولي انه سارقينه نحن استعرناهم من المرحومة
0: ايه
1: وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم داخل ليانه من رده
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم وفرنا 100 دولار غدي خدي حطينا هونيك حط صورة هيفا وهبي
0: هيفا وهبي هلا بطلك تعجبك المحساخة حط على الطاولة هذي هيفا وهبي أحلى هلا بدك تقلي هيفا وهبي أحلى من أم حسان لك هالجمال لك هالخدود مثل الطلامة هالشفاف مرسومين رسم ولي كانوسك شجتاتني كانوسي بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الإيلي
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها
3: هلو بعد ما انحبست ظلمه طلعت بالنهايه براءه
0: ايه وكل العالم حكي بقضيتها وبعد هيدا وكله بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للزوار الدنيا ما ميت يا ابو حسين
2: الله يكبر مع اماتكم
1: وخذ بكره اذا درجه بوده السرسرلنكيات بدير شو شو شو بعودي هدي سبيد
3: يو ماما حسين
0: نو مي ماما ليس
3: يو ماما حسين
0: ليك لا هيدا بابا ليس وهيدا بابا حسين همي
3: ها هيدي مرتا لماما حسين
0: ليك لها جوزتها
3: وينو ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيسي
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته
2: تعيلا شوف وات نيم ار يو
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح
0: وليك طول بينك يا حسين خليني افهمها كم هير يو سي مستر فيرست نيم هاني
3: اوكي
0: اللاست نيم عيد اوكي
3: اوكي
0: سو فول نيم هاني